فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاء

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحسين إربد يتوج بطلا لكأس الأردن لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد هزيمة الرمثة بثلاثة أهداف دون رد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ عدة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان دون وقوع أي إصابات. الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. ترامب يقول إن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. مسؤول روسي يعلن مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة في موسكو. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة بيرويها الإمام البخاري، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني إسرائيل. في واحد منهم احتاج في يوم من الأيام دين، فراح لأخوه وقال له بدي منك 1000 دينار. 1000 دينار في ذلك الزمان مبلغ ضخم جدا. فقال له مين بيكفلك؟ فقال له الله كفى بالله كفيلة. قال له طيب ماشي، لكن بدي شهيد. قال كفى بالله شهيدة، هي أنا بطلب منك والله شاهد إني أخذت منك 1000 دينار. فرضي الدائن، قال له بما إنك أنت جعلت الله كفيل وشهيد على دينك، خذ هي 1000 دينار. سافر هذا الرجل المدين وراح يقضي حاجته، وكان سفره عن طريق البحر. فلما حان موعد السداد تأخر، وما وجد سفينة تنقل وتحمل إلى صاحبه حتى إيش يؤدي 1000 دينار، ما وجد. فخاف الرجل إنه يضيع حق أخوه، هكلان هم والدين، أنا ادينت والله شاهد وعدته إني أرجع له إياه بعد أسبوع بعد شهر، عنده هم يرجع الدين. ما وجد سفينة، فقال له يا رب هذا قدرتي وهاي استطاعتي. أخذ خشبة حفرها وضع فيها 1000 دينار، وحط معها رسالة إلى صاحب المال، وسد الخشبة بإحكام ووقف أمام البحر. قال اللهم إنك تعلم أني استلفت من فلان 1000 دينار وأنه طلب مني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، فرضي بك كفيلا وشهيدا، اللهم فأدها إليه. وزدت الخشبة في البحر. هاي القصة لو ما رواها النبي ما صدقناها، رماها في الأمواج العاتية وهو يرجو أن تصل إلى صاحبه. في الجانب الآخر، صاحب الدين حان موعد الدين في ذلك اليوم، فخرج إلى الشاطئ ينتظر صاحبه اللي وعده أنه باليوم الفلاني أنا برجع إن شاء الله وأدي دينك. فما وجد أحد، شاف خشبة تتقاذفها الأمواج، قال له خليني أخذها أحتطب، خلاها معه انتظر حتى المساء، فما وجد صاحب الدين فعاد إلى بيته، أخذ ينشر في الخشبة حتى يولعها، وإذا بالمال يتساقط وإذا بالرسالة، هذا أنا وتأخرت في البحر وهذا أرجو الله أنها تصل إليك. بعد فترة رجع هذاك ومعه 1000 دينار أخرى، خوفا إنه الخشبة لم تصل. فلما راح لصاحب الدين الأول وقال له أنا هيك هيك صار معي واعذرني، والله إني بعثت لك 1000 دينار لكن ما بعرف شو اللي صار وتأخرت وهي 1000 دينار وأنا آسف وحقك علي، فقال له أمسك عليك مالك، فإن الله قد أدى عنك 1000 دينار التي بعثت بها في الخشبة. أيوة، الصدق مع الله في نية السداد يجعل المستحيل ممكنا. والله لو ما معك، والله لو ما معك، الله سبحانه وتعالى يؤدي عنك، لكن لما تأخذ خذ بنية الأداء والصدق في الأداء. لما استشهد عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر بن عبد الله في غزوة أحد، سيدنا جابر كان عليه دين كبير لأنه أبوه كان يستلف من هذا ومن هذا، كان عليه دين كبير، وهذا الدين الكبير منه حصة كبيرة لرجل يهودي. وسيدنا جابر وحيد عنده 9 أخوات وما في إلا بستان صغير يعني، فكان اليهودي يأتي إلى سيدنا جابر ويطلب حقه بقسوة ويقول له بس أمهلني، يقول له ما بمهلك ولا يوم بمهلك. فسيدنا جابر بنظر إلى بستانه ما في شيء، بستانه لا يكفي لسداد هذا اليهودي لوحده غير عن سداد كل الناس. فذهب سيدنا جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكي همه وحاله، متأثر من إنه في عليه دين ومش قادر يسده. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على البستان ومشى حوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو له بالبركة، ثم قال يا جابر ادعو غرماءك أصحاب الدين. فدعاهم فبدأ يكيل لليهودي وغيره وغيره حتى أدى كل دين أبيه، وبقي التمر من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ما نقص شيء. فجابر رضي الله عنه ما تهرب من دين أبوه رغم المسؤولية الكبيرة اللي عليه،
لكنه التجأ إلى الله والتجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حريص على أداء الدين فأدى الله تعالى عنه. يا أخوان الدين إشي مش سهل. الدين هم بالليل وذل بالنهار. ولا ينبغي للإنسان المسلم العاقل اللي عنده كرامة أنه يفتح على نفسه هذا الباب إلا في ظروف محددة. لا تتداين إلا لضرورة ملحة زي حاجتك للطعام، حاجتك للعلاج، حاجتك للسكن. أما تتداين لكماليات ومفاخرة هذا لا يجوز. لازم لما تتداين إذا حصل وكان في ضرورة إنك تتداين، لا تتداين إلا وإنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى نية صادقة بعزم صادق إنك تسد الدين. ولا تتداين إلا إذا كنت قادر ومتوقع أن تسد الدين. بدي يكون عندك مصدر دخل أو مصدر رزق قادم لا محالة، بدك تسد منه وتترك منه مجال إنك تقضي الدين اللي عليك. وتجنبوا دائما الربا، الربا حرام يجر حرام. لازم يكون قرضك وحتى إذا بدك تقترض يكون خالي من الفوائد المحرمة. ويمكن يسأل ناس شو حكم من يماطل في أداء الدين وهو قادر؟ شو حكم هذا اللي بماطل بأداء الدين لكنه قادر؟ المماطل مع المماطل في أداء الدين مع قدرته على السداد هذا ظالم وآثم، ومماطلته من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يبيح عرضه وقضاءه. لا يجوز شرعا للمدين المماطل انه يوسع على نفسه او يوسع على اهله في المأكل او في المشرب او في الرفاهية. هو بيحبس حقوق الناس. كيف تتنعم بمال هو في الحقيقة الاصل انه يكون لغيرك؟ هذا المال سحت يمحق البركة. حتى قالوا الفقهاء لا يجوز للي عليه دين انه يذهب للحج او العمرة وهي عبادة من العبادات العظيمة وعنده دين، إلا إذا استأذن صاحب الدين واستسمحه. فحقوق العباد مقدمة على الأمور اللي أنت مقبل عليها. والله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فاحذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على أصحابه، في يوم من الأيام وقف النبي عليه الصلاة والسلام وبده يصلي، قال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا بلى يا رسول الله، عليه دينارين. فالنبي تأخر قال صلوا على صاحبكم. بصليش عليه. فإجا صحابي قال له يا رسول الله خلص صلي عليه صلاتك، يعني إذا صليت عليه أنت هذا الصحابي رايح الجنة. فقال له يا رسول الله صلي عليه وأنا بتكفل بالدين اللي عليه، أنا بتكفل بالدين اللي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، ولا زال عليه الصلاة والسلام يراجع الكفيل حتى سد الدين. آخر مرة النبي غضب غضب شديد من هذا الرجل حتى رأى حمرة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فراح سد الدين قال الآن بردت جلدة أخيك. طيب في ناس بتتداين فعلا وبتكون ناوية تسد لكنها مش قادرة. الشرع قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. القرآن الكريم أرشدنا إلى إنا ننظر نظرة الميسرة، وبهذا جاءت السنة المطهرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكينا كان رجل يتاجر ويداين الناس، يعني كان رجل عنده مال فكان بيداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فلما عرض على الله تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. نصيحة للمدين المعسر، الصدق هو من جاتك، لا تسكر تليفونك ولا تختفي عن الأنظار ولا تخلي صاحب الدين يدور عليك، لا، واجه بالحقيقة وقدم ما استطعت، روح له. وإذا حان وقت الدين وإنت ما معك قل له أرجوك تسامحني، أنا صار معي 1 2 3. كون صادق، كون صادق. الشهيد اللي بيبذل روحه في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، لأنه هذه حقوق عباد، حقوق الله مبنية على المسامحة. الله بيسامحك، قصرت في حقه بيسامحك، لكن حقوق العباد مبنية على المشاححة. فاللي بيداين يجعل همه الأول براء ذمته قبل لقاء الله، واللي بيداين يرحم إخوانه إذا كانوا من المعسرين. فمن يسر على معسر
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن المدينين، وأن تبارك لنا في أموالنا، وأن تعيذنا من ذل الدين ومن قهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فاغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك خير هذا الأسبوع وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. بسم الله توكلنا على الله وأسعد الله هذه الصباحات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في قيادتها وجيشها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين وارزقنا ثباتا ويقين واجعلنا في عليين على سرر المتقابلين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. اللهم ادخل علينا أيام العشر من ذي الحجة ونحن آمنين وسالمين مسرورين معافين.
1: آمين.
0: وبلغنا إياها ويوم عرفة وعيد الأضحى
1: يا رب.
0: ونحن وجميع أهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين في أحسن حال. وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم
1: أنبهاء
0: طلفاح.
1: يسعد صباحك يا أنبهاء، وجزاك الله عنا وعن المستمعين كل خير يا رب العالمين.
2: بسم الله. لا شيء يريح القلب أكثر من سماع قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اللهم يسر لنا أمورنا.
1: آمين.
2: وفرج همومنا وارزقنا الخير دائما.
1: آمين.
2: يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: الله يسعد صباحك أخوي محمد.
3: صباح الخير عمو عامر، معك راشد هاشم القران.
1: يا
3: صباح الخير أستاذ عامر أبو رجوب، أنا ينال خلف من أم جمال الصف الخامس.
1: والله والنعم، والله والنعم.
4: أستاذ عامر يسعد صباحك، بدون مجاملة
1: بسمتك
4: في كل عمل واضحة.
1: الله يكرمك.
4: أنت بقى الوحيد الذي تمتلك عقلا عبقريا لا يعرف الحدود.
1: إن شاء الله يا سيدي
4: ربنا يحميك وينور دربك.
1: طول عمرك
4: أخوك موسى مبصلي.
1: ونعم ونعم ونعم يا أخوي، الله يحييك.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحك عامر بيك وعلى مستمعينك وعلى كادر عين الطيبين. حقيقة يعني أعطيني شوي مجال، يعني استحضرتني آية في سورة يوسف.
1: نعم.
5: يعني جميلة جدا. قال يعني رغم المصاعب التي واجهها سيدنا يوسف ورغم مشاكل الحياة ونكد الحياة، وفي النهاية يعني أصبح يعني عزيز مصر. قال كيف أصبحت يعني عزيز مصر بعد ما كنت سجين؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه رسالة إنه يعني رغم المصاعب ورغم نكد الحياة ورغم مشاكل الحياة ومصاعبها، يعني نكون عندنا ثقة بالله دائما ونتوكل على الله.
1: الله
5: إن شاء الله ننال مرادنا ويتغير الحال من حال إلى أحسن حال.
1: اللهم
5: أخوكم الله. محمد أبو حلاوة.
1: الله خي الله حيك أخوي محمد، وجزاك الله خير. جزاك الله خير.
6: يا رب سخر لي أحبابك ويسر لي أسبابك
1: يا رب،
6: واجزني خير ثوابك
1: يا رب،
6: يا رب كلي حبيبا.
1: آمين.
6: وكلي قريبا.
1: آمين.
6: ولدعائي مجيبا
1: يا رب.
6: يا رب ارضى عني رضا لا يحزن قلبي بعده أبدا.
1: آمين.
6: اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب علي حاجة ولا تعظم علي أمرا، واعمر أيامي بذكرك وثبتني على دينك وأسعد قلبي دائما. أسعد الله صباحكم
1: أسعد
6: جميعا
1: الله صباح.
6: بكل الخير والبركة.
1: السلام عليكم صباحك. اللهم أمين. اللهم أمين.
7: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله
1: سبحان الله وبحمده.
8: يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين برجوب.
1: صباحك سيدي طول
8: برجوب.
1: هلا.
8: 40 يوم ومنلعب ضد ميسي.
1: إن شاء الله.
9: صباح الخير، اسعد الله صباحك
1: صباح
9: اخوي عامر. اللهم انا نسالك يوما ننال فيه كل يسر وينفرج فيه كل عسير وتقضي فيه الحوائج. اللهم ارزقنا راحه البال وطمانينه القلب وهدوء النفس وسكينه الروح. الله يسعد صباحك.
1: صباحك
9: اخوك عبد الله محمد من سحاب.
1: الله يحييك اخوي.
10: صباح الوطن الجميل، صباح الورد والياسمين. صباح الخير عليك اخوي عامر.
1: صبحك ربحك.
10: صباح الفل والياسمين على بنتي زينه وبنتي لانا.
1: الله يا رب.
10: اخوك ابو يوسف احمد اليوسف.
1: الله يصبحنا
3: صباح الخير عمو عامر.
1: نعم.
3: انا ايوب القضاه. انا ادم القضاه، بنحبك
1: كثير. الله يعطيك العافيه.
11: الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. والله ابو محمد الغالي عامر رجوب، بدايه اسبوع خير ان شاء الله علينا وعليكم وعلى المستمعين. الله يصبحكم بالخير، اخوك ابراهيم من الكويت.
1: يا هلا اخوي ابراهيم، الله يصبحك بالخير.
12: الله يسعد صباحك ابو محمد. اللهم في هذا الصباح نسالك محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور.
1: اللهم أمين.
12: أسعد الله صباحك أنت والكادر الجميل، منحب عن طريقك مبارك للحسين الملكي
1: مبارك
12: الكأس
1: مبارك.
12: وألف ألف مبروك للنشامة، والله ما قصروا. إن شاء الله منها لكأس العالم يتفوقوا ونشوف إنجازات يعني عجيبة من نشامة منتخبنا.
1: يا رب يا رب، الله يقدرهم يا رب يا رب، الله يقدرهم. أنا اللي ملاحظه إنه الشباب بعد بتعرف لحد ثقيل، كيف ما كان ثقيل لحد.
13: عامر أرجوب يا نجم بس ما علي
1: علي،
13: أمن عنك الحبيب الغالي،
1: ربي يسلمك،
13: اشتقنا لك الغالي،
1: ربي يسلمك، افتح أبو تشكي والله.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
14: اللهم يا رب نسألك محو الذنوب
1: يا رب،
14: وستر العيوب،
1: آمين،
14: ولين القلوب،
1: آمين،
14: وتفريج الهموم، وتيسير الأمور، وصلاح النية
1: يا رب،
14: والبركة في المال،
1: آمين،
14: والذرية
1: يا الله،
14: والذكر الحسن بين الأنام، وحسن الختام،
1: آمين
14: يا رب العالمين
1: يا الله.
14: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة.
1: أسعد
14: أخوكم
1: الله
14: أبو علي العزام.
1: ونعم من أبو علي، الله يحييك يبقيك يا حياك الله.
15: صباح الخير أخي عامر، إلى كل جميع القائمين على هذه الإذاعة الرائعة، وإن شاء الله أنه كل اللي بتعمله وبتقدمه في ميزان حسنات.
1: وإياكم يا رب.
15: طارق المؤمن.
1: وإياكم يا أخوي طارق، وإياكم يا رب يا رب.
16: أنا دانيال الشوا رايح على المدرسة.
1: يا رب يسر أمرك.
17: أستاذ عمرو جوب الله صبحك بالخير ويعطيك الصحة والعافية، أنت وكاد البرنامج جميعا، وأحلى صباح عبر برنامجك للصديق والأخ العزيز أحمد عبد الرحمن جبرات.
1: نعم.
17: أخوكم حمزة حراشة.
1: نعم يا حمزة.
18: صباح الخير أبو رجوب من أزمة السويلح سليمان البشتاوي.
1: يا
18: صباح هلا. الخير يا رب نخلص من أزمة السويلح.
1: تخلص إن شاء الله ربك كريم.
19: عامر صباح الخير إلك سيدي.
1: صباح الورد.
19: صباح الخير لبرنامجك.
1: الله حييك.
19: والطاقم تبعك كامل.
1: الله حييك سيدي.
19: صباح الخير لأهل المفرج.
1: الله حييك.
19: ولبلدنا. وبدي أصبح ياسر بيك المزاودة.
1: ونعم.
19: ولا أحمد المساعدة إذا سمحت.
1: ونعم.
20: صباح الخير أبو محمد، الله يصبحك بالخير، أخوك أحمد الشمري.
1: يا هلا أبو شمر، يا هلا.
21: أستاذ عامر الله يسعد صباحك وصباح الكادر اللي معك، يعني بحييك وبحيي هالإذاعة، يعني التطور اللي قاعدين نشوفه بصراحة متسارع ومتسارع.
1: أسأل جداً. الله ذلك يا رب.
21: وهالإعلام المحترم الراقي.
1: الله يبارك
21: بصراحة
1: فيه.
21: أنا دائما بحب أبعث لأني شايف التطور بصراحة على كل المستويات.
1: الله يكرمك.
21: يعني الإذاعة الأولى، الإذاعة اللي قاعدة بتقدم كل إشي جديد بصراحة.
1: إن شاء الله يسيدي.
21: وبحييك بشكل خاص.
1: الله يحييك. الله يحييك.
21: طريقتك وعلى أسلوبك وعلى استيعابك لكل الناس، وهالمنبر اللي مفتوح للكل، اللي عنده أي مشكلة ممكن يطرحها وممكن نلاقي لها حلول
1: إن شاء الله يا رب.
21: فتحية لإذاعة عين
1: الله يحييك
21: على كل إشي بتقدمه للمواطن الأردني.
1: الله يحييك ويبكيك وبارك الله فيك،
20: وصلى
1: الله نكون عند حسن الظن يا رب العالمين. صباح النور.
20: صباح الخير أخوي عامر أرجوب أبو محمد، الله يسعد صباحك يا ربي.
1: يحييك بارك فيك.
20: مني سلام مع سلام ثاني للهيلعي عامر زبون العاني، راعي المراجل والسطر والهيبة، النادر اللي وافي وحقاني. تحياتي لك.
1: صح لسانك، صح لسانك طول العمر، ربي يكرمك.
20: حنا والله نسمع،
1: الله
20: يعني
1: يكرمك.
20: نستانس الصبح بسماع صوتك.
1: الله يطول عمرك. صح لسانك. ونعم ونعم ابو شمر.
22: صحيح
1: ونعم.
22: كان الاحد ثقيل لكن بسماع صوتك صار زي النسمه.
1: الله يعزك.
23: الله يعزك الصباح يا رب.
1: ربي يسعد صباحك والله.
23: ان برفع اذاعتك بدي اصبح على ابوي الغالي المختار باسم
1: الوردي.
23: صباحكم
1: جميعا. صباحك
24: يسعد صباحك اخوي عامر انت والشباب الطيبة. احد سعيد بس حاب اوجه رسالة للي سرق كندرتي يوم الجمعة من المسجد بعد صلاة العشاء، الله لا يصبحه بخير.
1: لا
24: خلانا نروح بشبشب وضو.
1: لا يا
24: زلمة انه الكندرة جديدة لنا حبي 25 ليرة، الله لا يصبحه.
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر عين فم التي يلتقيكم بها حتى العاشرة صباحا. يمكنكم متابعتنا عبر مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا عبر 98.3 وعبر عين فم على اليوتيوب، وأيضا يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين فم على جميع الأجهزة. أما رقم الاتصال والتواصل 0784631.
25: صباح الخير اخوي عامر، الله صباح الخير، بس لا تنسى دعاء صويلح. دعاء صويلح تنسى
1: سوات دعاء صويلح احمد ان شاء الله، الله يجزيك الخير، لانه والله بعثوا لي الشباب
26: ونخلص من هاي الازمه كل يوم الصبح. يا الله يا اهل الدرا نخلص من ازمه صويلح. يا الله يا الله نخلص من ازمه صويلح. لان والله الي خاطر اني اجي على المسرب الشمال.
1: اي والله.
26: واعاكس السير.
27: Yeah.
1: صباح الخير ابو باص العيله، بدي اغنيه والله ما بركب بالباص الا بباص ابو السكر وبهديها لسايقنا رعد الدباس بستاهل.
0: طبعا بنوجه كل المباركات لنادي الحسين اربد على هذا الانجاز الكبير، يعني ما شاء الله ثلاثة دوري ممتاز على ثلاث سنوات متتالية بالاضافة للسوبر، يعني هذا مش اشي مشرف، وكلنا بنقول للنجم صيصة ان شاء الله تكون في المونديال.
1: امبارح يغنوا للمدرب المنتخب عشان صيصة. ها يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم نقي صباحنا هذا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك وبركة في الحال والمال والعيال وفي الوقت والعمل والصحبة، اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض والرحمة لكل ميت وأن تمسح على قلب كل مهموم، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. الله يجزيك الخير يا أخوي أحمد الهواري.

0: صباح الخير ابو محمد، يا ليت تفتح لنا موضوع الميراث والافراز وتعنت بعض الورثه من تقسيم الورثه، وتجيب لنا محامي فهمنا شو يعني ازاله الشيوع، لانه الله وكيلك كل محامي بيعطيني معلومه شكر شكل كويس فيما ينفع الناس. هاي والله
1: قل لي بالله يا راعي
0: تكرم يا يوسف، تكرم خيو.

التقدم في العمر أنه كلما كبرت سنة يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهدف طاقتك ومشاعرك يوما ما. النضوج سمة تعيد ترتيب الأشياء والأشخاص. تاج الدين. أسعد الله صباحك يا تاج.

0: مضمونة.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
0: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
6: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
7: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
6: وكفالة 8 سنوات
7: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 0652-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف،

أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وسداد الدين وإجابة الدعوات، اللهم آمين. ملف حبس المدين ما يزال واحد من أكثر الملفات القانونية والاقتصادية سخونة وإثارة للجدل في الأردن، خصوصا بعد الدراسات وورقة الموقف التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، والتي ناقشت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

0: لتعديل قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين. خلينا اليوم نحكي ما هي أهم هذه النتائج التي خرج بها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول ملف حبس المدين بالأرقام والنسب. يقول إنه أكثر من 76%، أنا بدي أسجل هاي الأرقام معكم، ها، أكثر من 67% آسف من العينة أبدوا تأييدهم لإعادة حبس المدين. يعني 67% من اللي تم طرح عليهم هذا السؤال قالوا إحنا مع حبس المدين، فيما رأى 18.5% أو 18.6% ضرورة الإبقاء على التعديلات الحالية ولكن مع وضع تدابير فعالة، يعني مع الضد لكن مع وضع بدائل. 13.1% فقط أبدوا الإبقاء، أيدوا الإبقاء عليه دون اتخاذ أي تدابير إضافية. الاستطلاع أشار إلى أنه 66% واجهوا صعوبات بدرجات متفاوتة في تحصيل ديونهم. وقالت نتائج الدراسة إن عدم حبس المدين أدى إلى ارتفاع الاقتراض من المصادر غير الرسمية لدى الأردنيين من 17.4% عام 2015 إلى 38.3% عام 2024 من إجمالي حجم الاقتراض. وكل ما سمعناه حتى الآن هو نتائج لاستطلاع أجراه منتدى الاستراتيجيات الأردني، لكن هناك أسئلة، هاي الأسئلة اليوم تدور في بال الناس. السؤال: لماذا لا يزال قرار عدم حبس المدين ساريا حتى هذه اللحظة، وعلى ماذا يدل هذا الأمر اقتصادي؟ ولعلمكم القانون هذا صار له 11 شهر فقط، يعني صار تنفيذه 11 شهر فقط. هل بقاء القرار فقط يعني مثل ما بيقول كرمال عيون المدين، أم أن الأوضاع الاقتصادية للناس أصبحت صعبة جدا، وبالتالي هناك تخوف من أن تظهر فجوة اقتصادية واجتماعية أكبر إذا تم التراجع عن القرار. الملف أيضا أشار في الدراسة إلى النقطة خطيرة جدا، وهي ارتفاع اقتراض الأردنيين من مصادر غير رسمية، أي خارج البنوك والقطاع المنظم. أظهرت الدراسة أن ذلك يعكس تحديات متزايدة في الحصول على الائتمان من القطاع المنظم مقابل اتساع الاعتماد على القطاع غير المنظم وما يحمله من كلف ومخاطر أعلى، وعنا في ذلك شواهد كثيرة. هذا دليل واضح وكبير على أن كنا نتحدث عنه خلال الأسابيع الماضية، هو ارتفاع الاقتراض من شركات التمويل غير المرخصة. صراحة بقول لي مالك بلشان فيهم، بدي ظل بلش فيهم، والتي استدان منها كثير من الأردنيين على الهوية في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية المتزايدة. من أهم نتائج الدراسة أن 83% يرون أن تحصيل الحقوق أصبح أكثر صعوبة، و 74% قال بأن منع حبس المدين أسهم بشكل مباشر في زيادة حالات التوقف عن السداد. اليوم أنا بتطرح سؤال: شو مصير قرار عدم حبس المدين في ظل كل هذه النتائج؟ هل هذه الدراسة هي دراسة زي ما بيقولوها اختبار بالون، اختبار إنه نعمل هالدراسة وخلينا نشوف ردود فعل الناس عليها، وإذا كانت ردود فعل الناس إيجابية إحنا منعدل قانون التنفيذ والمواد المتعلقة بحبس المدين؟ هل 11 شهر اليوم كافي حتى إحنا نقول إنه هذا القرار يجب تغييره أو يجب تثبيته؟ هل نحن مقبلون اليوم على تعديلات جديدة تتعلق بحبس المدين، أم أننا قد نشهد مستقبلا إعادة النظر بالقرار أو حتى وقف العمل فيه؟ اليوم هذا الملف لم يعد مجرد قضية قانونية فقط، أصبح ملف، هذا الملف اقتصادي، هذا الملف اجتماعي واستثماري بامتياز. نتائجه باتت تمس الثقة داخل السوق وحركة التجارة واستقرار التعاملات المالية بين الناس والتجار والشركات. هذا كل اليوم بيطرح علينا سؤال كثير مهم. اليوم انت شو رأيك كمواطن أردني اللي بسمعني الآن، شو رأيك بقانون التنفيذ المواد المتعلقة بحبس المدين؟ هل أنت مع إعادة حبس المدين ولماذا؟ هل أنت مع الإبقاء على هذا القانون على ما هو عليه ولماذا؟ هل أنت مع إبقاء هذا القانون مع إيجاد بدائل تحفظ حق الدائن ولماذا؟ محمد صباح الخير.
1: سيد عامر.
0: هلا يا سيدي. هلا يا محمد تفضل.
1: سيد عامر أنا مع إنه يرجع حبس المدين بس على الفاضي. سيد عامر
0: ليش؟
1: أنا بقول لك ليش.
0: تفضل.
1: بدي أحكي لك شغلتين ومش راح أطول عليك والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. تفضل.
1: مأجر كنت بيت لأبوي تمام. أوكي. الله يرحمه. المستأجر عليه 3000 دينار.
0: أها.
1: بس كان في حبس المدين بيقول لك القانون أو المدة العامة معاه صلاحية كون 3000 ليرة يوقفك من يوم لعشرة أيام. توقع المستأجر شو بقول لي؟
0: شو بقول
1: لي؟ خلص أنا كل سنة بنزل علي 10 أيام مديش أدفع 5 سنة. بالفعل بنزل 10 أيام على السجن باخذ الشنطة وبطلع 10 أيام عادي. بقول لك أنا عادي بنزل بقضيهم ماكل شارب نايم وبطلع عادي وبتفك عنه التعب.
0: والله أنك تعيد ليها تعيد ليها شو بعمل؟ أنت قديش كل 3000 ليرة إيش بعمل لك؟
1: بقول لك المدة العام أنا بوقفني على 10000 ليرة عفوا على 3000 دينار 10 أيام وممكن يوقفوا 6 أيام. يعني أنا آخر مرة بس كان في حبس مدينة سيد عامر وقفوا 6 أيام وعادي علني طلع وقال هاي أنت اللي لك علي حبسين حبس 6 أيام ما راح أطيق.
0: حتى لو كان مكرر
1: هيك هيك.
0: قديش صار لك مأجر؟ قديش صار لك مأجره؟
1: زمانك يا عشو صار لي بجوز سنة وشهرين من قبل زمان مش راضي يعطينا إشي ولا وعلى الفاضي. ما في إشي يمسكه سيد عامر. ما في إشي إنه تعال أنت ممنوع مثلا تجدد هوية ممنوع تطلع كذا إنك تمسك ما في. بيقول لك أنا إيه أحكم الشغلة هاي. وفي شغلة سريعة سيد عامر.
0: تفضل.
1: في واحد جاري أنا بشتغل على التطبيقات ما من البنك 16000 كل سنة كان بشهر 6 يجهز سنته أوصله على التنفيذ القضائي عشان يسلم حاله. محكوم 20 يوم بنزل بقضين وبطلع ولا يسكر 16000 من الآخر. يعني حبس المدين بطل يخوف سيد عامر. هذا هو حبس المدين عنا.
0: أشكرك أشكرك أحمد. أشكرك أشكرك. خلي نقطتين والله نقطة أحمد في المعاملات الإيجار البيت. طيب الله يحفظوها. أمير صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. هلا يا أخوي. هلا يا أمير.
2: الله يسلمك سيد عامر. أول شيء الله يسعدك. صباحا فيك.
0: صباحا الله يحييك
2: أستاذ عامر. أنا والله الموضوع مش مشوق جدا وأنه لازم يلاقيون الحل فيه لأنه والله العظيم لغاية الآن يعني
0: أمير طيب. أبو أحمد صباح الخير. أبو أحمد محمد صباح محمد. أبو محمد وأحمد أخوة إن شاء الله. تفضل.
3: صباح الخير يا أبو محمد.
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك.
3: الله يقويك وعلي مراتبك.
0: سلمك محمد. إحنا وياك يا رب العالمين.
3: أبو محمد بخصوص هذا الموضوع أنا كثير مهتم إني أحكي لك فيه كلمتين مهمات جدا.
0: تفضل.
3: الحكومة ترى عملت شرخ اجتماعي كبير وعملت مشكلة باقتصادنا. قسما بالله هي السبب. لأنه فعليا أنا لما كنت أدين غسالة يا حج أبو محمد من المحل مباشرة كنت أنا مشغل المحل. صحيح أنا ممكن أشعر مع التعلو بس الشهر الثاني اللي قال لي بالشك عليه كنت أخاف أضطر نبعث. هي خلاني أروح أخذ قروض ربوية بسعري عالي كثير وخلى الدنيا تتخربط في بعضها وعمل اختلال بالتوازن باقتصاد البلد كاملة. وبنفس الوقت اجتماعيا أنا بطل قادر أزور أختي كل أسبوع ولا كل شهر لأنه أنا كمان صار عندي مشاكل عندي فيش معي مصاري. الدنيا كلها فاتت في بعضها. هذا القرار أمانة الله يا أبو محمد. يفترض الحكومة تعيد النظر فيه بشكل جدي.
0: تكرم.
3: إنه فعلا أكبر مصيبة.
0: يعني بس سؤال بس خليك معي يا أبو محمد. أبو محمد خليك معي بس فهمني هالنقطة هاي. يعني أنت زمان كنت تروح تشتري ثلاجة غسالة ما إلى ذلك تروح على صاحب المحل مزبوط يقسطن عليك.
3: صحيح.
0: وإذا ما بتدفع الشهر البعدي أو اللي بعدي بإمكانه يرفع عليه قضية ويسجنك. طيب الآن ما في. الآن بتروح صاحب المحل ما بيعطيك أقساط إلا إذا كان متأكد منك 100% مزبوط.
3: وحتى لو متأكد بده خاف لأنه فيش شي يخوفني مش بتطرف تدوني.
0: طب وين أنت بتتجه مثل هاي الحالة؟
3: تمام. هلا عم ابو محمد اللي بصير انه انا يفطر من الحكومة تعيد النظر في حبس المدين لانه حبس المدين بيعطي حركة بمشي عجل الاقتصاد. هسا فعليا مش كل الناس راح تنصب ولا كل العالم بلا مؤاخذة منك يا ابو محمد.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح.
3: بترجع الحركة بترجع تمشي. هلا النقطة انا بدي احكي فيها يا ابو محمد.
0: اشكرك يا ابو محمد وانا بدي اشكرك لانه عن جد ما عممت. بقولك مش كل الناس بدها تسرق ولا كل الناس لا قدر الله بدها تدين وما تسد. أمير برجع لك. أمير صباح الخير يا أمير.
2: صباح الورد سيد عامر. الله
0: هلا يا سيدي،
4: يا رب يسجل أصبح جميع المستمعين.
0: وإياك وإياك يا أخوي.
4: الله يسلم أستاذ عامر، طول عمرك يا رب،
0: ربي يحفظك خير.
4: أول إشي هذا القانون يوم نصوه ما درسوا للأثر الاقتصادي اللي راح يصير. لأنه إحنا الآن كنا نداين الناس، تعامل مع الناس بالمادة، تعامل كثقة من كمبيالات من شكات. الآن أي واحد بوخ منك شكس بعطيك مصاري ما راح يسد، راح يقولك وين اشتكي.
0: أمير أنت تاجر؟ أنت تاجر؟
4: أنا مش تاجر.
0: كويس.
4: أنا
0: أنت شو؟
4: ولكن أنا مش تاجر، أنا رجل حكومي.
0: ماشي.
4: بداهم بالحكومة.
0: كويس كمل.
4: يعني أنا في بعض يعني كنت أول شيء أدخل تجارة معينة دايما على كمبيالات من 2018 ولا قرش سدني. آخر شو بحكي لك؟ بحكي لك واشتكي.
0: من 2018؟
4: من 2018 لغاية الآن هاي كمبيالات موجودة عندي. أروح أدفع رسوم أنا بالمحكمة وأخسر وأدفع المحامي، وبالآخر أنا ما رح أستفيد. صح ولا لا؟ طيب أنا شو اللي يضمن حقي؟
0: ماشي.
4: أنا شو اللي يضمن حقي؟
0: ماشي، حقوق حفظ حق الدائن. ماشي يا أمير. فادي صباح الخير يا فادي.
5: الله يسعد صباحك أستاذ عامر، كيف حالك؟
0: الله يسلمك بارك فيك.
5: والله أستاذ عامر، بالنسبة لموضوع حبس المدين، أنا مع إعادة حبس المدين تمام، وإعادة النظر بقانون التنفيذ أو طرح بدائل مثل الإعدام المدني. وفي شغلة لازم نكون متفقين عليها، أنه الحبس موجود على إيجارات البيوت.
0: صحيح.
5: على القضايا العمالية.
0: صحيح.
5: على القضايا اللي على التعويض اللي ناتج عن جرم جزائي. تمام.
0: ماشي.
5: والشيء اللي لازم احنا نكون عارفينه انه مدة حبس المدين على القضية اعلى يوم 60 يوم، كانت بالزمانات 90 يوم.
0: مزبوط.
5: وكنت تقدر تحبس المدين على كل قضية 90 يوم، بلغ ما بلغ دينه. الان ما بتقدر تحبسه اكثر من 120 يوم على جميع القضايا. فاصبح الناس ما بيخافوا من موضوع حبس المدين. الاخ اللي تفضل قال لك انا على
0: اجار الدار،
5: قال لك انا بحكم القاضي فعليا 10 ايام، بروح بنحبس بروح فعليا. هذا اللي قاعد بيصير، الناس بطلت تخاف من حبس الاسبوع وال10 ايام، ولكن لو بنزل عليه 90 يوم زي ما كان ينزل عليه بالزمانات لا بخاف وبروح بدفع. هاي شغله. شغله ثانيه، مثل ما تفضل الأخ، العجلة الاقتصادية وقفت. الناس كانت زمان تتعامل بورق شكات كمبيالات. أنا أكون أنا تاجر مثلا، يكون عندي محل أبيع بالأقساط، لما أكتبه كمبيالي أقول بالأخير وين بدي أروح؟ بدي أحبسه. لما كنت أرفع عليه قضية كان يجي يجري دراي هو أو أهله عشان يدفعوا. الورق كان ماشي، يعني الكمبيالي والشك كانت تعتبر زي كأنا عملة نقدية وتتداول بين التجار وبين الناس. ولكن منع حبس المدين خلى الناس تبطل تحسب حساب، التجار بطلوا يقدروا يبيعوا براحتهم. بتروح على واحد بدك تشتري منه ثلاجة بالأقساط بقول لك روح جيب موظف كفيل حكومي وجيب لي كشف راتبه. طب أنا مثلا مش ما عنديش موظف، من وين بدي أجيب؟ أنت بدك في المرة بتحكي نسبة البطالة عند الشباب ارتفعت. ليش؟ لأنه ما في شاب، الشباب كانت تروح تشتري عفش بيت كامل بالأقساط.
0: صحيح.
5: مين هسه بقسط؟ مين هسه بقسط عفش بيت كامل؟ كنت تروح يعني تداين حدا يداينك. انت تعال علي يقول لي يا فادي بدي منك 1000 ريال، اقول لك تفضل، عارف انه انا بوقعك كمبيالي، عارف انه انت مش راح تقدر راح احبسك. هسه تعال قول لي اعطيني 1000 ليرة. لا ما بعطيك 1000 ليرة عمي، انا ما بداينك، لان انا شو راح اقدر احصلهم؟ زي ما بقولوها اعطينا ضحك طلبنا زعل. فانا مع اعادة حبس المدين وتغليظ العقوبة او
0: ايجاد بدائل،
5: وجود بدائل في موضوع اعدام
0: الاعدام المدني.
5: المدني. وبرضو انا بدي احكي معلومه استاذ عامر.
0: طبعا
5: زملائنا المحاميين الله يعطيهم العافيه للامانه تضرروا بموضوع تعديل قانون التنفيذ وعدم حبس المدين. رن على محاميين بقول لك يا عمي احنا شغلنا تاثر، نسبه التحصيل اللي قال لك الناس صارت يا اما تقول لك انا ارفع قضيه وادفع رسوم للمحاكم وما حصل شو استفدت، او يرفع قضيه وما يقدر ينفذها. واللي راح يطلع لك ناس يقول لك طب ما هو في احجز على امواله. يا زمان هو امواله، اذا واحد جاي يشتري ثلاجه 500 ليره بالاقساط عنده قطعه ارض ولا عنده سياره.
0: صحيح.
5: نحكي منطق احنا، انو اموال انو اراضي، يعني احنا عارفين شو وضع الشعب الاردني، مش الكل عنده املاك اقدر احجز له عليها.
0: صحيح، واحنا
5: الوحيد اللي فادي قادرين نقدر نحصل منه الموظف الحكومي نخصم ثلث راتبه.
0: صحيح فادي، وخلينا ناخذ معلومه مهمه، انه احنا ما نعمم على الناس كلها، ترى مش كل الناس ما بتسد، مش كل الناس ما بتسد، خلينا بالله احنا نركز على هاي النقطه. نبيل صباح الخير.
6: صباح الخير استاذ عمري.
0: هلا يا اخوي. هلا نبيل، تفضل يا اخي.
6: انا حقيقه مع حبس المدينه، بس في بعض الملاحظات ما حدا طرحها ولا حدا حكى فيها ابدا.
0: تفضل تفضل تفضل.
6: يعني انا في صديقي لي كان مستاجر بيت انكسر عليه شهرين، ترك البيت، صار خلاف بينه وبين المستاجر، قال له بدك اقسط لك اياهم، قال له ما بقسط، راح رفع عليه قضيه. أجار البيت كان يتألف كل الدفعتين حوالي 370 دينار، الآن أصبحن 1100 دينار يا أستاذ عامر.
0: صارن 1100 دينار ليش؟
6: ليش؟ لأنه المحامي رفع قضية، والمحكمة بتحط عليك عدد بتحط عليك الفوائد، والفوائد التراكم وفوائد الفوائد. الآن أنتوا احكوا مع الحكومة بالأول قبل ما تحكوا على حبس المدين. أنت الآن لماذا الحكومة تضع فائدة وفائدة المفائدة على المبلغ؟ والمحامي بكون له نسبة مالية في الفلوس اللي بيدفعها المستاجر. ليش ما يكون الحكومة تعمل تسوية؟ يعني مثلا شخص أنا بعرفه عليه 50,000 أصبحن الآن 95,000 بسبب الفوائد والمحاكم والأخري، وبيجي صاحب المبلغ الأصلي برفع عليه قضية بالفوائد غير القضية الأولى المتراكمة عليك هذا كمان هذا لازم يكون نظر في القضاء.
0: طيب نبيل، شو عندك بدائل؟ قلت لي في بدائل.
6: أنا بقول لك عندي يعني مثلا أستاذ أنا بدي أدرك بيت، مضبوط
0: ماشي،
6: بدي أدرك بيت يا سيدي، جيب لي اقتطاع راتب شهري من البنك، إنه أنت عندك راتب تملك راتب في الحكومة الصناعي، وجيب لي موافقة من البنك إنه أنا يتحول إلي راتبك.
0: ما هو يا أخ نبيل، أنت عارف إنه الموظف الحكومي ما بنسجل، لأنه يعني انتظام تأخذ من راتبه. معاي أنت؟ هاي واحد. الموافقة من البنك هاي كم بعطيني بديل للناس اللي مش موظف بالقطاع العام؟ أنا هذا ما أقصده.
6: العديد أنا بعرف لك هذا الشخص بدي أحكي لك عنه صديقي. الآن لا عنده بيت ولا عنده أرض ولا يملك أي شيء ولا عنده عمل، والزلم المحكوم الآن المبلغ تبعه شايف عليه وصل حوالي 700-800 دينار. طب يا سيدي الحكومة ليش ما تعمل زي الدول الثانية اللي أقرت عدم حبس المدين، إنها تشوف له عمل وظيفي يعمل فيه هذا الشخص اللي احنا نحكي على المبالغ البسيطه وليس المبالغ ال 200 و 300 الف. شوف له عمل جزء يسدد للمدين وجزء للمعيشه، حيث انه ما يسجن وما يتوقف الحياه. انا الان لما تسجني يا استاذ عامر 90 يوم زي ما تفضل الاخ، انا ولادي ومرتي وقفت عن الحياه، انت الان اضريت في 100% غير الاضرار الاول. كمان هذا يكون في نظر يعني
0: انا معك لازم يكون هناك في بدائل، بس خلينا نقول كمان اخوي نبيل البدائل يكون قادرين على تطبيقها عندنا بالاردن، قادرين على تطبيقها للامانه. نور الدين صباح الخير.
7: صباح الخير استاذ عمري.
0: هلا يا اخوي. هلا يا نور، تفضل.
7: انا بدي احكي لك رايي بالموضوع بقصه صغيره انا بعرفها من انساني قريبه الي. تمام. أسأل الإنسان، هي معيلة لعيلة، لا أبوها بيشتغل ولا حدا فيه، لا هي لحالة معيلة للعيلة، فحبت إنها يعني تزيد دخلها. فشافت واحد اشترت سيارة، تمام، أساس إنه يشتغل عليها على كريم، ووقعته على سند أماني بقصر العدل، يعني أكبر سند، خلينا نحكي أكثر سند المفروض إنه يحميها. ظلوا ملتزم بسداد وحدة القرض على اسمها. تمام
0: ماشي.
7: ظل ملتزم الزلمة لحديت شهر 6 الماضي، اليوم ما طلع القرار، من يوم هالزلمة ما بيسد ولا أي قسط. صفت هي بتدفع من راتبها اللي كان 500 دينار، بتدفع منه ما يقارب 300 دينار قسط، وهي الكفيلة بالبيت بتعيشه. تمام، لأجل قانون هي كان تفترض انه هو بيحميها، صار انه هو ضدها، يعني هو مش جايب لها حقها. هسا هي قاعدة عمالها بتدفع ما يقارب 300 دينار،
0: ولا بتفعلها لها ولا قرش من لما تمت.
7: ما بتفع لها ولا قرش من هذاك اليوم، ما بتفع لها ولا قرش. وصلت لحالة نفسية كانت البنت ممكن تخسر حياتها وتخسر شغلها وتخسر أهلها من وراء الحالة النفسية اللي فوتها فيها، لأنه يعني ضيقها عليها، بدل ما يزيد دخلها ما قفلها إياها 300 دينار من وراء القانون اللي المفروض هو يحميها. أكثر من سند أمانة، أنت موقع بقصر العدل، انت المفروض تحميلي اياه، ليش وقعته عندك قصر العدل؟ ليش ما اعطيتني اياه سند بامانه واخذت عليه رسوم؟ مش انت المفروض تحفظ لي حقي؟
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا نور الدين. صحيح. اسيل صباح الخير.
8: يسعد صباحك، يعطيك الف عافيه.
0: ربي يعافيك. هلا يا اسيل، تفضلي.
8: طبعا انا اول واحدة ممكن احكي لك انا ضد حبس المديل.
0: معلش قولي
8: يعني
0: تفضل احكي.
8: بالاخص للنساء صراحة وبالاخص كمان شركات التمويل. يعني انا واحدة من الناس اللي اكفلت زوجي وصار مع زوجي ضرب وزوجي انحبس. زوجي موجود بالسجن، انا هسه ما بقدر اسدد اقساط القرض اللي عليه ولا عندي معيل انه يسدد عني.
0: بس بسألك سؤال، معلش سؤال أسيل. انت زوجك كان يشتغل ويعني وبطل يقدر يسد؟
8: كنا ملتزمين وكانت امورنا تمام. صارت معه مشكله وانحبس على هاي المشكله، على انحبس تقريبا حكمه 4 سنين. انا معلمه وكنت اشتغل وكنت ملتزمه معاهم وتمام، بس وقفت عن الشغل، بطلت اقدر اني انا اسدد.
0: اما هون في فرق، ما ليش احنا بنقول لازم في هناك حقوق تحفظ حق الدائن والمدين. بس اكمل لك يا اسيل، اكمل لك خيه، يعني مثل هاي الحاله صار فيه عندهم اعسار يعني انه مش بتوش يسد، مش قادر يسد، صار عنده اعسار. المفروض انه يكون عندنا بدائل لهذا الموضوع، لانه سجن الرجل اذا كان على المبلغ مش راح يحقق الفائده. هون كمان بندخل بموضوع اخر. كملي يا اسيل.
8: السجن زوجي ما كان على المبلغ، احنا كنا ملتزمين امورنا تمام. وانا كنت اشتغل ومعلمه وكنت اسدد عنه، هو مسجون كنت اسدد. بس وصلت انه توقفت عن الشغل، بطلت اقدر اسدد.
0: قديش بالله عليكم؟ على
8: تقريبا زي 300 دينار بس من القرض كله.
0: 300 دينار. وزوجك بيطلع من السجل بال 300 دينار ولا لا؟ ولا لا قضية مختلفة تماما؟
8: زوجي قضيته مختلفة، يعني ما لها علاقة بالقرض نهائيا.
0: اوكي ماشي يا اسيل، الله يسعد صباحك. حسين صباح الخير.
9: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي وصباحك يا رب.
9: والله استاذ عامر، يعني بتعرف انه موضوع حبس المدين يعني توقيفه هو عبارة عن يعني موضوع انساني. يعني
0: بالله يا حسين لحظة،
9: نعم
0: خليكم معي. بالله يا عمر رجع تأكد لي من اسيل، إذا أسيل هي ما دفعت 300 ليرة هي بتنسجن؟ اتأكدوا لي منها بالله، أو رنوا لي عليها، جهزوا لي إياها. يا حسين تفضل خيو.
9: أستاذ عمر، يعني بحكي إنه بتعرف هاي موضوع إنساني، لما واحد مثلا يأخذ قرض أو يدين على أساس علاج أو مثلا مشروع أو شيء معين بغض النظر إيش الظرف، هذا الشخص أخذه لحاجة، فلما يصير عنده ضائقة مالية أو ما يقدر يسد، هنا بلش موضوع انه نعطيه فرصة، لانه هل الحبس راح يخلي هذا الشخص يسد؟ يعني لما احبس هذا الانسان مثلا 90 يوم ولا شهر، هل حيشجع هذا الشيء على السداد؟ لانه كل العيلة بتعرف لما واحد ينحبس كل العيلة بتتضرر، مش بس هذا الشخص المحبوس. يقول لك وين فلان بالسجن، هاي الاخت اللي اتصلت قبل شوي تحكي 300 دينار وزوجها محبوس.
0: حسين انا انت بس خليك واضح، قول لي انا بقصد على الرجل اللي غير قادر على السداد، هيك قول لي.
9: طبعاً.
0: مش انه ما بده، مش قول لي انه هو ما بده يسد، في فرق ترى.
9: لا بالعكس.
0: ايوه في فرق ترى، لما اجي عليك يا حسين واقول لك اعطيني 1000 ليره واسدك، وفرق لما اخذ 1000 ليره وما اسدك، فرق كبير.
9: 100%.
0: تفضل كمل.
9: 100%. يعني كلامك 100%. طبعا أنا بهذا الكلام أتحدث عن الشخص المعسر الغير قادر على السداد، وليس عن الشخص اللي هدفه يأخذ
0: مطاري أو يدخل ما يسد. ممتاز كمل يا سيدي.
9: تمام، فهي النقطة. النقطة الثانية أنه هذا الشخص، يعني إحنا لما فعلنا قانون حبس المدين ووجدنا بدائل أخرى، يعني في عندك بدائل أخرى غير موضوع الحبس ممكن أن نتجه إلها تلزم الشخص أنه يسد، يعني هاي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة انه ممكن الحكومة تفعل هذا القانون في حالات يعني اخرى، يعني مش على العموم، على عموم الناس اللي يعني اخذوا او تدينوا. لكن كمان تحدثوا الاخوان قبل شوي عن موضوع الفوائد، يعني انت لما واحد ياخذ منك مثلا مبلغ ويصير عليه الضعف، طب يعني باي قانون هذا الاشي؟ هذا الربا بعينه، هذا بنسميه غبن فاحش، يعني اصبح الانسان يثقل على عاتقه بما بيلاقي حل غير انه ياخذ هذا القرض، مع انه ربا وحرام 100%، او ممكن انه يكون ملزم.
0: طب سؤالي، اذا كان في مبلغ، هل بعض المحامين بيقولوا انهم ما بيقبلوا يعملوا تسويه، مزبوط؟
9: نعم
0: مزبوط المعلومه،
9: ما بيقبلوا يعملوا تسويه من اي ناحيه؟
0: يعني الان خلص القضيه صار فيها حبس، فانت بدك تروح بدك تعمل تسويه، ما استطعت اليه سبيل، تدفع المصريات وما تنحبس مثلا. المحامي بعض المحامين بيرفضوا يعملوا هاي التسوية، مزبوط؟
9: صحيح، هذا الاشي موجود. يعني في ناس مثلا بتقول لك انا ما بعمل تسوية خلاص بديش اسد، او هذا بكون حالات استثنائية بس ما بنقدر ناخذها على العموم.
0: صحيح صحيح. ابو احمد، ابو محمد صباح الخير. شكرا يا حسين،
10: الله يسعد صباحك
0: وصباحك. هلا يا اخوي، هلا يا ابو محمد،
10: الله يرضى عليك. والله برامج كثير هادفة.
0: الله
10: انا رجال مدين يعني علي دين، طبعا الدين اللي علي من طريق ثاني، مش لا اخذت فلوس ولا اخذت اي شيء، من طريق حادث فتسجل علي دين. طبعا انا رجال معسر لانه عندي اعاقه وباخذ من التنميه 50 دينار.
0: طيب عليك دين؟
10: هل بقدر انا كيف؟
0: عليك دين يا ابو محمد؟
10: 120 الف دينار.
0: عليك 120 الف؟
10: ايوه.
0: شو هذول منين جايبين؟
10: من دون ما اقترض، من دون ما اقترضهم، من دون ما اخذ ولا فلس منهم، وسديت 43 الف دينار عن طريق الحادث. وانا معسر 50 دينار باخذ من التنمية.
0: طيب انت بتثبت انه انك معسر وغير قادر على السداد صح؟
10: 100%.
0: طيب فانت شو
10: معاي؟ اعاقه معاي 65% اعاقه من الصحه.
0: طيب ال 120 الف معلش، هذولا ديون من الناس انت ماخذهن؟
10: لا ما اخذ دين نهائيا ولا فلس اخذ.
0: طيب شو ال 120 الف؟
10: عن طريق حادث. انا بطلب منك مساحه افهمك قصتي كلياتها.
0: اتفضل.
10: وانا معسر.
0: اتفضل اتفضل اتفضل.
10: انا انا كل اللي صار انه عملت حادث قضاء وقدر.
0: نعم.
10: وهذا الموضوع انا بحب اني من خلالك تطرحه على الجهات.
0: تفضل احكي احكي سيك. تفضل.
10: انا انحكم علي ب 375 الف دينار عشان الحادث، عشان وحدة بنت كانت معاي راكبة مش زي هذا، وصار القضاء والقدر انها تكسحت.
0: طيب سؤال ابو محمد، انت كان عندك تاكسي يعني؟
10: كان عندي باص.
0: كان عندك باص وكان في ركاب مزبوط بنت؟
10: ومأمن.
0: ومأمن. عملت حادث قدر الله انه هاي البنت انه تنصاب بشلل مزبوط؟
10: ايوه.
0: طيب كمل.
10: البنت هاي راحت على المستشفى، لما عملت لها عمليات في مستشفى البشير 11000 دينار.
0: 11000.
10: وحركت ووديتها على المدينة الطبية ب 31000. يعني عالجتها وما قصرت.
0: طيب
10: راح رفع علي قضية بعد ما أخذوا هذول المبالغ، حتى أخذ كاش وأخذ كل شيء. وهذا الموضوع بدي تطرحه بوجه كيف انه القاضي بيحكم عليه 375 الف دينار.
0: طيب يا ابو
10: موضوع.
0: ماشي يا ابو محمد، ماشي يا محمد. خلي رقم محمد عندك بالله يا محمد رشاد، خلي. ابو سيف صباح الخير.
11: الله يسعد صباحك دكتورنا.
0: شباب طلبت منكم رقم الموجودة. هلا يا سيد، هلا ابو سيف تفضل.
11: يطول عمرك
0: ربي. انا اسف يا ابو سيف،
11: حاب اشارك. لا لا ابدا
0: سيدي. طبعا تفضل.
11: حاب اشارك بفكرة، انا لا رجل قانوني ولا اشي. بخصوص حبس المدين. هلا الموضوع هو في تحديات كبيرة احنا، اللي هي هل السجون تحتمل القدرة الاستيعابية لحبس المدين؟
0: القدرة الاستيعابية للسجون هاي واحد، لا ما بتتحمل. انا بقول لك
11: 100%.
0: كمل. هاي واحد.
11: ثاني الشغلة الثانية، هل احنا بدنا نشوف قديش احنا في عنا قضايا مدورة في المحاكم على قضايا تختص بحبس المدين؟
0: عدد القضايا، عدد القضايا،
11: عدد كبير. عدد كبير. هل احنا بدنا نبلش مثلا من مثلا من الشهر هذا لقدام بدون رهن بدون اي شيء؟ ما بيزبط انه نبين او نعطي مصاري او نعطي فلوس.
0: طيب
11: لكن احنا بالقضايا المدورة السابقة هاي معضلة ما راح تنحل، لانه حتى لو ألزمته بالحبس القدره الاستيعابيه للسجون لا تكفي.
0: ابو سيف خلينا نتفق بانه ما حدا بيتمنى للثاني الحبس، ماشي
11: 100%.
0: طيب كويس، خلينا ندور على بديل عن الحبس. شو هو
11: البديل يا سيدي العزيز؟
0: الاعدام المدني. هسه في ناس بتقول لي الاعدام المدني.
11: هلا الاعدام المدني ما في يعني لا شك انه بديل جيد، لكن كذلك الامر انه نقلب السجن داخل بيت المدين نفسه. يعني نحط له الاسواره برجله مثلا او بايده او بجسمه ونلزمه انه يظل داخل بيته.
0: العقوبات البديله، العقوبات البديله تقصد؟
11: العقوبات البديله هاي يا سيدي.
0: طيب يا طيب يا سيدي ابو سيف ماشي. يوسف صباح الخير بالله يا اخوان، خصوصا المحامين.
12: صباح الخير اخوي ابو محمد
0: وصباح الورد. اللي عنده بدائل يعطينا بدائل. هلا ابو يوسف تفضل يا اخوي.
12: اخوي ابو محمد انا مع عدم اعاده حبس المدين.
0: مع عدم اعاده حبس المدين ماشي.
12: نعم
0: تفضل. ليش؟
12: لانه يعني في سؤال يعني بتمنى الناس تجاوبنا عليه. مين بيحمي المواطن الاردني من تغول البنوك وشركات التمويل والتجار الطامعين اللي كانوا يدوروا وين في عسكري عشان يعطيه تليفون يحذف راتبه ويحبسه ويصير يمرمره؟ يعني هذول الناس مين بدي يحميهم؟ اليوم البنك يجيك واحد متعسر اصلا من الله معوش يوكل خلص روحت اموره.
0: نعم.
12: وبيجي بياخذوا عليه حكم 300 ولا 400 دينار. هو لو معاي سدك مش كان سدك. انا بقول يعني ما بحكي على حركه
0: ماشي ماشي يوسف حركة. يوسف بس سؤال ابو سيف، سؤالي هو من يحفظ حق الدائن؟
12: هسه ما هو حق الدائن سيدي انا بقول لك يعني يلاقوا اهليه. اليوم الناس المتعاملين مثلا كمؤسسه فرديه كشركات التخصيص اللي هي الأدوات الكهربائية كذا، بس أنا بقول على الناس المتغولين من البنوك. وأخوي عامر أنت عارف وأنت عندك نسب أكثر مني على قديش في ناس تعثروا من البنوك ومن شركات التمويل اللي أنت أكثر واحد قاعد بتشوف شو بيسووا في الناس. هذول الناس. طب أنا اليوم إذا إذا إذا إذا أخذ حكم لبنك ولا لشركة تمويل والحبس صار في عنده أولاده مش قادرين يأكلوا، لا في أجار دار بيقدر يندفع، لا في كهرباء تندفع.
0: طيب ماشي.
12: بدنا نخلق فقرة جديدة. طيب. في البلد
0: احنا البديل الامثل والواقع هو الحل. احمد صباح الخير.
13: صباح الورد كيفك سلامة.
0: هلا يا سيدي الله يحفظك.
13: في عندي مقترحين لهذا الموضوع.
0: تفضل سيدي.
13: الاول التمييز بين الديون الفردية وديون البنوك او التسهيلات البنكية.
0: سيدي اتفق معك اتفاق احمد. البنك لما يعطيك قرض ماشي، البنك بيعرف يضمن حقه صح؟
13: مفروض، لانه هو بيكون مأمن اصلا حقه.
0: مأمن. قيم البنوك اعطيني الثاني. تفضل.
13: انا لما اعطيك دين وما توفي معي بالتالي انا مش اوفي معي اللي انا ملتزم له، وهكذا الديون الفرديه اخطر على المجتمع من ديون البنوك لانه هي عباره عن سلسله بيكون متعثر واحد مصيبك خمسه. فيجب التمييز بين الديون الفردية وديون البنوك وشركات التمويل. الشغلة الثانية، بعد إصدار الحكم أنا ما أعطاء مهلي بعد إصدار الحكم النهائي مثلا أعطي للمدين سنة، أعطيه سنة إنه عبين ما يجي يلتزم. ما هو دي ما بلتزم خلال سنة معناته عمره ما راح يلتزم. أما نترك الأمور هيك سبح لنا ونترك الناس توكل بعضها هذا الإشي غلط. غير هيك زي ما بنعرف كله أثر على التبادل التجاري في المجتمع، مضبوط ولا لا؟ انت هسه انا شخصيا اعطيت لناس مصاري راهو بدون ورقه، لما رحت اشتكيت عليهم اجت اقرت قالت انا اخذت منه هالقد، واحنا طالعين قالت لي انا ما اخذت شيء من كذب بس مش راح ادفع منك. ما اسالها عندهم. فاعطاء مهله سنه من تاريخ اكتساب الحكم المطالبه او سنتين وطبر انه يكون في شيء ضغط من تاريخ إصدار الحكم بشكل قطعي ومن ثم اللجوء إلى الحبس. ثانيا التمييز بين الديون الفردية والديون بشركات التمويل أو البنوك. الديون الفردية هي عبارة عن خطر متسلسل، إحنا نكون متعثر واحد نتيجة عدم التزامه ونصير خمسة وستة وسبعة.
0: طيب
13: أنا هذا اقتراح.
0: ماشي يا سيدي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا اقتراح. أحمد صباح الخير ولا معنا معالي نسرين بركات. صباح الخير ستي. معنا عبر الهاتف مدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني معالي دكتور نسرين بركات. صباح الخير.
14: يسعد صباحك أخ عامر ويسعد صباح مستمعينا.
0: وصباحك ستي. يعني الورقة الأخيرة النقاشية التي تمت مناقشتها وكان هناك فيها استطلاع وكان فيها توصيات أيضا من قبلكم في منتدى الاستراتيجيات فيما يخص قانون التنفيذ وخصوصا المواد المتعلقة بحبس المدين، والتي أظهرت بأنه 67% يؤيدون إعادة حبس المدين. سؤالي، لماذا اليوم بعد 11 شهر قرر منتدى الاستراتيجيات البحث في هذه الورقة؟
14: شكرا جزيلا على هذا السؤال. موضوع حبس المدين زي ما بتعرف أخ عامر موضوع حساس جدا يمس الجميع، لأنه عمالنا بنحكي على حقوق الدائن والمدين وأيضا الموازنة ما بين الطرفين. فبالتالي يمكن إحنا في البدايات لما صارت موضوع التعديلات واللي دخلت حيز التنفيذ بشهر 6/2025 إحنا قبلها أصدرنا ورقة وكان هناك عدة لقاءات حول هذا الموضوع. وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتوافق مع غرف الصناعة والتجارة، نقابة المحاميين، كان هناك مؤتمر الأول في نقابة المحاميين في نهاية 2025. فكانت الاتفاق بين الجميع بأنه خلينا نحاول نقيس الأثر بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ على الأقل 6 أشهر حتى نفهم ما الذي حصل وكيف كان الأثر. وبالتالي قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بتصميم استطلاع الرأي. أجاب على هذا الاستطلاع ما يزيد عن 1750 مستجيب، كانوا من شركات وأفراد ومؤسسات بنوك وقطاعات مختلفة وقطاعات صناعية تجارية إلى آخره. بالتالي كان بهمنا نعرف وجهة النظر بهذا الموضوع، فكانت النتيجة بأنه البعض شعر بأنه هناك خلل أصبح أو أن التعديلات كانت تميل إلى صالح المدين. ومع أنه العديد أيضا مع التعديلات، لكن الإشكالية الحقيقية الجميع بحكي فيها أنه إحنا دخلنا هاي التعديلات لكن ما وضعنا أدوات الإنفاذ والردع أو الأدوات المناسبة لتحصيل الحقوق. فبالتالي خلقنا زي نوع من بديش أقول فراغ تشريعي أو تنفيذي خلينا نقول. وبالتالي كان مهم جدا بالنسبة لنا جميعا أنه يعني نطلع ما هي التعديلات المطلوبة أو ما هي الأدوات المطلوبة، لأنه بالنهاية كفاءة إنفاذ الالتزامات التعاقدية بتقوم على أساس ثقة المتعاملين ما بين بعضهم البعض.
0: دكتورة
14: نعم
0: سؤالي اليوم، هل تم نقاش في هذه الورقة أيضا حول بأن الأردنيين اليوم أصبحوا يذهبوا إلى مصادر تمويل غير رسمية وغير مصرحة مثل بعض شركات التمويل لأخذ الاقتراض منها، وهذا سيؤدي إلى فجوة اجتماعية جديدة؟ هل تم النقاش هذه النقطة أم لا كان الحديث حول مع أم ضد؟
14: لا طبعا 100%. احنا حتى قسنا مدى ارتفاع معدلات اقتراض الأردنيين من المصادر غير المنظمة. فوجدنا بأنه ارتفع الاقتراض من 17.4% إلى 38.3%، وأيضا تراجع الاقتراض من الجهات المنظمة، وهو هذا الأمر المفروض أنه يكون بهذا الاتجاه، من 14.5% إلى 12.7%. هلا هذا الموضوع طبعا مهم جدا لأنه هو بيزيد بيرفع الكلفة وبيزيد الشروط أيضا على المدين، فيفترض أنها تكون دائما من الأدوات المنظمة ومن خلال
0: ارتفاع التمويل الاقتراض من مصادر غير منظمة من 17.4 إلى 38.3. مش هذه المبالغة بتخوف دكتورة؟ اليوم الأردنيين كلهم رهينة.
14: طبعا احنا يعني لا يجوز، وأمر مش سهل، وهذا أحد المحاذير اللي احنا حكيناها. يعني اليوم يمكن بدناش نقول أصبحت هذا، بس يعني في تخوف من إنه تحصيل الحق بالذات، يعني إنه أنا بدي أروح أحصل حقي. لا، إحنا دولة تشريعات وقوانين وأنظمة وإلى آخره وقضاء، فيجب أن يكون كل شيء من خلال الجهات الرسمية.
0: طيب هل تعتقدي بأن تقوم الحكومة على تبني هذه الورقة وبالتالي النظر في تعديل قانون التنفيذ؟
14: احنا اليوم هاي الورقة بمختلف التوصيات اللي موجودة فيها واللي تنوعت او كانت خلال 4 مسارات، بعضها كان له دخل في موضوع التشريع، لكن بعضها الثاني كان في الادوات الانفاذ وايضا غير المقيدة وادوات المدنية الرادعة ولا وأيضا والأهم من كل هذا الكلام أنا برأيي التوعية، التوعية بأهمية السجل الائتماني، نظافة هذا السجل، بأهمية قانون ضمان الحقوق بالأموال اللي موجود والمنصة الإلكترونية الموجودة في وزارة الصناعة والتجارة، مش الكل عارف عن هذا الموضوع. فبالتالي هاي الحلول كلياتها نظرنا أخ عامر أيضا للتجارب الدولية، يعني حبينا نفهم إحنا وين من العالم، هل اللي عمالنا بنعمله شيء مختلف أو وبنفس الوقت كمان إيش الأدوات اللي بتبناها العالم. فنظرنا لدول عربية ودول أجنبية حتى نقدر نفهم أيضا شو الأدوات اللي ممكنة، لكن طبعا كله يجب أن يندرج في السياق الوطني بما هو مناسب لنا.
0: سؤال أخير فقط، هل سترفعون هذه التوصيات للحكومة؟
14: طبعا احنا رفعناها من خلال اللجنة اللي تشكلت لتعديل القضاء.
0: تعتقد الحكومة أن تأخذ فيها؟
14: يعني احنا نضع يعني انا بعتقد انه
0: اللي علينا عملنا
14: موجوده لا حتى كمان توصيات الموجوده فيها امور كتير مهمه، في شيء توصيات للبنك المركزي، في توصيات للقضاء، في توصيات زي ما حكينا للادوات المدنيه الرابعه اللي ممكن التنفيذ ينظر فيها. فلا يعني ممكن نعمل جلسة مع الحكومة حول هذا الموضوع وناخدها للأمام بكيف ممكن نعمل علشان نعيد عملية التوازن. احنا ما عمالنا منقول بدنا نرجع لورا، بس عمالنا منقول بدنا نعزز الثقة في المعاملات التجارية، يعني ترجع المعاملات التجارية بهذه النسبة ويبطلوا بالبيع الآجل. أمر كتير صعب اليوم، التجار معظمهم كانوا يعملوا في البيع الآجل، فكان يعطيك البضاعة لمدة 6 أشهر ولا سنة ويكون عنده ضمانات معينة. اليوم بطل بده يبيع بالبيع الآجل، فصارت بالكل بده الكاش، وهذا الأمر بيأثر على حركة السوق وبيأثر على الأسعار.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة معالي الدكتورة نسيم بركات، مدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجي.
14: شكرا.
0: استقيكم بعد الفاصل. فاصل
15: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
16: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحسين إربد يتوج بطلا لكأس الأردن لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد هزيمة الرمثة ب3 أهداف دون رد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ عدة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوبي لبنان دون وقوع أي إصابات. الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. ترامب يقول إن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. مسؤول روسي يعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة في موسكو. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
17: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
18: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
19: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
20: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: وبتسمع
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي سعادة العين الدكتور غازي النبات. أسعد الله صباحك،
1: صباح خير
0: وكل محبة. لما كان يتم طرح قانون التنفيذ وحبس المدين كان دائما رئيس لجنة القانونية في مجلس النواب أنا ذلك الدكتور غازي النبات ومن يتحدث عن هذا الموضوع، بل عمل جاهدا على تنفيذ هذا القانون الذي خرج على هذه الشاكل اليوم وصار له 11 شهر. في البداية كيف قرأت ورقة اللي قدمها منتدى الاستراتيجية الدكتور؟
1: سيدي أول شيء أسعد الله صباحك وصباح الأخوة المتابعين.
0: الله يبارك فيك دونم.
1: ثاني أخي والله كنت أتولى الدفاع، يعني مش دفاع والله هم مصلحة وطنية، وبعدين هذا قانون وطن مش قانون لا غازي النبات ولا صحيح. قانون المجلس النواب ولا هذا قانون مشى بكل مراحل الدستورية.
0: نعم.
1: يعني بدأ من ديوان التشريع وانتقل لمجلس الوزراء ولمجلس وزراء مصغر ولا للبرلمان أقروا بغرفتي وبعدين صدق من جلالة سيدنا ونشر بجد. فهذا قانون وطن صحيح. قانون دولة
0: صحيح.
1: مش قانون لا فلان ولا علان. كثير من الإخوان بالشارع بردد هذا قانون دافع عنه، أنا بدافع عن سياسة وطن أولا، ثانيا مصلحة وطن. يعني أنا لا أزال مقتنع 100% أنه حبس المدين أصبح جزء من الماضي في كل العالم دون استثناء.
0: نعم.
1: ناهيك عن الإخوان اللي برددوا قطر والكويت. قطر والكويت وضعنا مختلف عن وضعهم، وضعنا الاقتصادي مختلف، وضعنا الاجتماعي في جهات مانع، حتى نادرا ما يسجن واحد جزء بقطر والكويت لأنه في ناس يدفع عنهم وفي دولة وفي صناديق وفي جمعيات وفي كذا. مول إحنا وضعنا زي وضع العالم كله.
0: كويس. طيب دكتور اليوم أنت ترى بأنه 11 شهر كافية لأخذ مؤشرات حول القانون ولا لا غير كافية؟
1: أخي
0: طبعا
1: تذكر وانت شخصيا لما كنا نناقش القانون نتوقع رد اقتصادي
0: صحيح،
1: نتوقع انكماش
0: صحيح،
1: نتوقع امتناع عن الدين
0: صحيح،
1: نتوقع
0: صحيح.
1: امتناع عن السداد، نتوقع انه في نصابين ومحتالين كانوا يدفعوا راح يوقفوا عن الدفع كله
0: صحيح.
1: كان ما حدث شيء، يعني ما ظهر شيء غير متوقع، كل ما حدث كان متوقع.
0: نعم.
1: لكن يعني ما اتخذنا القرار ترفا لانه احنا والله بدنا نساعد النصابين والمحتالين، احنا اتخذنا القرار لان مصلحه وطن وازمه اصبحت ازمه وطن. يعني لما تقول عندي 450 الف مطلوب اردني على دين، وخاصه في ظل الوسائل الالكترونيه الحديثه، يعني هذا ممكن اذا بشدوا حيلهم التنفيذ القضائي يمسكوهم خلال اسبوع يكونوا ماسكينهم كلهم، لانه الان كل الامور مكشوفه
0: صحيح.
1: بتطلع الشارع سيارتك مكشوف وانت مكشوف وارقامك وسند يعني كل شيء مكشوف لك
0: صحيح.
1: فانا اي واحد مطلوب الان بالاردن ما عاد في مجال لا يدخل لانه متابع، مش بالاردن حتى بالعالم كله. فأخي إذا بدي أنفذ القانون وأعطي صلاحيات إنفاذ القانون لرجال الأمن العام ولرجال الدولة للتنفيذ ولا كذا، أنا رح أسجن يعني
0: نص مليون.
1: ما بدي نص مليون يا أخي، بدي أسجن 10,000. بقدر أسجن 10,000؟
0: لا.
1: يعني ليش ما نكون واقعيين ومنطقيين؟
0: إذا السجن ما زال حسب وجهة نظرك وليس الحل الرئيسي
1: سيدي السجن مرحلة تجاوزها تاريخ الأمم كلها والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والآن أي رجوع للحبس المدين هو نقص تشريعي.
0: نقص تشريعي.
1: لا يعني أنا بأسف لما أشوف زملائي قانونيين وزملائي اقتصاديين ومحامين وكذا قاعدين بطالبوا. هذه المشكلة اللي تمترسوا حولها واللي تمترست حولها كل الناس بعناد، يعني من أول يوم كنا نقرر القانون قلنا لهم حطوا البدائل اللي بتعجبكم، أي بدائل ترونها مناسبة حطوها بالقانون. بدنا حبس المدين لما خسرنا حبس المدين وخسرنا البدائل معه كمان، يا ليت ان حطينا بدائل بالقانون حتى نقدر
0: حتى نكون واقعيين. البدائل ليس دور مجلس النواب، مجلس النواب هو من يقرر اذا اردت منع الحبس للمدين او اني احبس المدين، البدائل هي دور السلطة التنفيذية.
1: والله سيدي اخني

0: أنا متضرر من إلغاء حبس المدين. أنا بحكي قدامك أنا وكثير من الناس المش معسرين متأضرين من حبس المدين، لأنه أنا محامي وإلي أتعاب بالسوق زي زملائي، كل زملائي المحامين تضرروا لأنه أتعابنا وكذا بطل نقدر نحصل إشي، بطل لأنه مرتبط بالتحصيل وتحصيل ما في. أخي يجب أن نلجأ للسياسة سواء الدولة أو الحكومة، سياسة التفريد. تفريد إني أميز بين الناس، وهذه تحتاج إلى جهد وجهد بشري، وهذه هي أساس العملية كلها. يعني أنا الآن بقانون العقوبات في عندي اسمه بالتفريد، ليش؟ مثلا شخص خطر وشخص غير خطر، شخص ارتكب جريمة بظروف عادية بالخطأ، وفي شخص ارتكبها بالقصد، وفي شخص ارتكبها مع سبق الإصرار والترصد.
1: صحيح.
0: الشخص اللي ما بسدني دين، في شخص متعثر، متعثر يعني منتهي ما عنده إشي، لو تقطع من لحمه يعني لو توديه لا شايله كل يهودي هذا اللي تبع تاجر بندقية ويقطع من لحمه ما عنده مانع لأنه ما عنده بديل آخر، وفي شخص يعني ممكن هاي يسلك حاله، وفي شخص آخر متهرب قاعد بهرب أمواله وقاعد بفسد وقاعد بتصكع وبشم سياحة حساب الناس المتدينين، هذا موجود كله موجود. لكن أنا ما بصير أنا كقانون أخذ الصالح بعروة الطالح.
1: طب ليش ما رحنا على التفرد دكتور؟
0: سيدي ما رحنا على التفرد، هالتفرد تحتاج إلى جهد وسياسة، يعني قاعدين بنطالب بشغلة بسيطة جدا،
1: هي
0: شغلة اللي هي التدقيق، إنك تحط للسجل زي نظام البنوك أو نظام الكرف، يكون عندي نظام على الأقل للاستعلام، إنه أنا بدي يجيني واحد يشتري عندي ثلاجة،
1: طيب
0: أدق على الكمبيوتر أو يجيني يجيب لي نشرته يقول هاي رقمي، دق رقمي.
1: والله ما هو هامني اللي بروح بشتري ثلاجة،
0: ما أنا بحكي على
1: أقول لك أكملك مثلا أقول لك ليش. لأنه 98% من هذول بروح بشتروا ثلاجة ولا غسالة بده يسد، ماشي. أنا اللي عندي مشكلة اليوم باللي راحوا بالاقتراض من مصادر التمويل الغير المنظم من بعض شركات التمويل يا دكتور. صحيح. يا دكتور
0: صحيح. صحيح. صحيح.
1: شوف الرقم، من 17 كانوا اللي ياخذوه قبل القانون 17% من الأردنيين كانوا يروحوا على شركات التمويل الغير مرخصة وغير منظمة.
0: صحيح.
1: ويقترضوا منها. بتعرف اليوم قديش ارتفعت إلى 38.3%؟ تخيل.
0: طبعا مخاطرة، من خسران به سيدي.
1: طيب
0: ليش ما تتسك سؤال، ليش طول باك عليه ثاني؟ بس
1: اليوم أنا عملت هذا القانون كجهة تنفيذية ورتبت هذا القانون وما حطيت بدائل وما حفظت حق الدائن، فوق هذا كله أروح أعمل تراخيص أو أسمح لشركات تمويل غير مرخصة تشتغل وتزيد دين أو العبء على الناس؟
0: والله إذا هذه مسألة اقتصادية أنا ما بي يعني بدي أحصر حالي بالموضوع اللي إحنا فيه، موضوع الحبس.
1: بس هاي مهمة يا دكتور.
0: سيدي والله أنا معك،
1: ما هذا كله مختلف كله مديون.
0: أنا خليني أقول لك، من ضمن التشريعات اللي أصدرناها تشريعين، تشريع جرم بقانون العقوبات، جرم الربا الفاحش، وتشريع جرم الربح الفاحش.
1: ماشي.
0: وهذولا كانوا ضروريات جدا حتى ما نلجأ لهيك أساليب. لكن تقول لي هذا سيدي فيه يعني هو ما في، ترى ما في نصاب، في نصاب ومقابله طماع.
1: طيب أنا أسألك سؤال.
0: آه.
1: طب أنا رحت حطيت هذا القانون وما راقبت، شو استفدت
0: يا سيدي؟ والله كمان أنت عليك مسؤولية، أنت كصاحب مال إذا أنا بدي أكون أحرص منك، إذا أنا كدولة بدي أكون أحرص منك على مالك، معناته هاي الأمور يعني
1: هو مش مالي. أنت سمحت لليوم أروح أقترض أصير متعثر، سيدي أصير مديون.
0: بسألك، هذا المال مش الأصحاب لما أعطوك إياه؟
1: إيه الأصحاب بس.
0: طيب
1: كان
0: وين أصحابه؟ وين إدارته؟
1: بس يا سيدي الفوائد مرتفعة، بتذكر شبه التلفونات اللي باع نص الأردن تلفونات.
0: الآن في ناس مستعد يقترض من الشياطين.
1: صحيح.
0: أقول لك إياه، وفي شياطين موجودة مستعدة تقرض وتكتب عليه، لكن كيف تتحصل على الشياطين الآن في ظل إلغاء حبس المدين؟ هاي المشكلة.
1: أعطيني بدائل
0: سيدي. بدائل قلت لك، البدائل اللي كان ممكن نطالب فيها بدائل مثلا التقييد الحرية
1: للإعدام يعني المدني.
0: ما أنا ما بدي أصل لك، ما بحب أستعمل مصطلح الإعدام، الإعدام المدني والله أنا يعني أنا عدو، يعني ليش ما خليه بالسجن؟ ما هي نفس الشيء.
1: طيب تقييد الحرية
0: يعني مثلا تقييد الحرية قاعد يفرضوا يعني الآن
1: منع السفر،
0: منع السفر، تقييد الحرية مثلا
1: الكريف، هاي
0: الكريف هذا كريف، هذا رقم واحد يعني نظام الاستعلام الإلكتروني هو رقم واحد. عقدنا عدة اجتماعات حتى في البرلمان، في مجلس الأعيان ومجلس النواب. عقدنا عدة اجتماعات وكان في توجه جاد من الحكومة، ويعني علمنا أنهم مشوا خطوات، لكن ما إحنا حاسين شيء، يعني مش حاسين شيء. عرض بالك طبعا مصطدموا بقانونين، قانون حق الحصول على المعلومة،
1: صحيح،
0: وقانون حماية البيانات الشخصية. بقول لك إنه أول شيء حماية البيانات الشخصية، أنا من حقي أحتفظ بيان. طب يا أخي أنا ما جبتك تتداين، إذا بدك تتداين جيب لي بياناتك الشخصية افردها قدامي أنا كتاجر أو كدائن. يعني أنت لما تجيب بدك تدين بقول يا أخو عندك رقم استعلام، بتقول لي أعن.
1: طيب لماذا لم يتعارض مع نظام البنوك هذا؟

0: سيد البنوك، البنوك ترى البنوك اقل المتضررين بالموضوع هي البنوك.
1: ماشي بقول لك انت متضررين لكن على نظام الاستعلام. طب البنك عنده نظام استعلام
0: سيدي، خليني احكي لك، البنك بيستعلم عن البنوك فقط.
1: صحيح،
0: يعني البنك
1: مقترض ولا مش
0: يعني مقترض. خليني اقول لك، ممكن تكون يجيك واحد حرامي ولص عنده 100 قضيه سرقه و100 قضيه سطو،
1: بس بيطلع له
0: قرض على البنك، يطلع نظيف.
1: صحيح،
0: ليش؟ لانه ما عنده قروض. البنك بدقق، اخذ قروض، عسر ولا ما عسر، دفع ولا ما عليه، شيكات مرتجعه ولا ما، هذه ما سال البنوك يعني ما لكن انا بدي نظام وطني غير هيك. يعني بدي لما يجيني واحد يستاجر استعلم عنه، اشوف شو عنده، شو عنده سلوك معين. يعني ممكن يكون هذا الشخص بيسيء لعمارتي، بيسيء لبيتي، بيسيء لكذا، يعني ممكن انا بدي اسكن، شو وضعه الاقتصادي، شو وضعه الاجتماعي، في مسائل تحتاج. لكن هاي المعلومات زي ما قلت لك، هاي بيانات شخصيه بحميها الشخص لنفسه، لكن ممكن اذا انا محتاج افصح انا الك. يعني انت كصاحب مؤسسه او كدائن، اقول لك يا اخوي هي اسمي استعلم عنه، انت شخصي، انا بعطيك رقم الشخصي، دقه بتدخل على الرقم. يعني احد الزملاء الضيوف عندك قبل يومين لما كان نظام النقاط، هذا نظام النقاط كويس معمول فيه، لكن
1: بس بده داتا، بده معلومات،
0: بده اشكرك، هذا الموضوع اللي بيشتغل بده جهد بشري، بده جهد بشري يكون فيه، يعني هاي الغرف التجاريه وغرف الصناعه والمؤسسات والمحامين والبنوك والكذا، انها تتشارك كلها في تزويد تغذيه المعلومات.
1: لا دين الا بكفيل، بزبط بالاردن.
0: والله سيدي هاي مساله ترتب
1: شخصيه،
0: خليني اقول لك شخصيه بصاحب المال. أنا ممكن يجيني الشخص محترم وأعطيه بدون ما أكتب ولا ورقة ولا أعطيه ولا إيش، أقول له خذ اللي بدك إياه. وممكن يجيك شخص ويقدم لك 100 شك و100 ضمان ويطلع بالأخير هو والكفيل اثنين متواطئين مع بعضهم، بعد ما يطلع عندك بتقاسموا الغلة.
1: طيب غرف التجارة اليوم، بعض التجار بيقول لك والله إحنا تضررنا.
0: متوقع،
1: متوقع،
0: متوقع من أول قلنا راح يتضرر التجارة، راح الناس تصير تخاف على مصاريها، تبطل تدين بشكل. قبل كان سيدي كان
1: العقود الآجلة،
0: كان في اقتصاد عشوائي، اقتصاد عشوائي، بتلقى بفتح الدكان بيع بألف ليرة. يعني أنا بحكي معي تاجر قبل فترة وبشكرني، بقول لي والله بشكرك عجوز، بقول له أنا أول مرة بشكرني، يعني واحد تاجر بقول لك بشكرك لأني صرت لما أفتح الدرج ألاقي فيه 20 ليرة، قبل بفتح بلاقي شكات وكله كذب، أنا بكذب على حالي، بقول عندي مصاري وأنا ما عندي شيء، بروح على البنك مالها رصيد، على الأقل هسه لما أفتح الدرج بلاقي عندي 20 دينار. فسيدي متوقع يكون الانكماش، انكماش طبعا هذا طبيعي لأنه هذا اقتصاد السوق، يعني هاي إمكانيات السوق اللي عندنا، القوة الشرائية اللي له هاي القوة، اللي قبل كان كله شك بدون رصيد ما له حساب،
1: بس كان قادر يسجنه.
0: يعني شو استفدت لما تسجنه؟
1: انت بقول لك بضمن حقي مثلا، بضمن
0: يا سيدي حقي. سيدي انا حتى المنطق هذا بتحدث فيه الاخوان والله مو صح. يعني كان معك رجل قانون قبل اسبوع واستاذ فاضل ورجل محترم،
1: صحيح،
0: بقول ما هو بجيب قرايبه، يعني شو قصد قرايبه وبدي اجيب مرته ويتوقع وبدي اجيب قرايبه؟ وهذا منطق ناس اقتصاديين، هذا منطق مش منطق صح. قال جيب قرايبه، لما تحطه في السجن بفزع، الله يجاب له فزع، وحدا بفزع لحد اليوم تفزع له مرته، اذا حاب تحط مرته معاه بالفلك حطها، ممكن مرته تيجي وبنته.
1: ما هي شركات تمويل هيك بتعمل
0: سيدي، ما هذا، ما هاي سيدي سبب، شو احد مبررات الغاء حبس المدينة هذه المساله، انه صار يجيبوا الزلمه يحطوه بالسجن وتيجي مره تتوقع، وبعد شويه يصيروا يطالبوا بما هو ابعد من المال وابعد من المصاري.
1: شو استفدت؟
0: للاسف ما هاي مشكلتنا. فسيدي احنا ما جينا عبثا، ما جينا
1: ماشي يا دكتور ماشي، انا بدي اياها بالمستقبل يروح يطالب اكثر ما هو المال، ولو العرف وين عاداتنا، وين عرفنا
0: سيدي
1: الأردني؟
0: ما بتعرف، ما بتعرف الآن إنه في قروض 1000 دينار قاعد بتسدد 10,000 دينار ولمؤسسات مش لأشخاص، كلها فوائد وقروض وأتعاب محامين وغرام التأخير وغرام،
1: صحيح.
0: يعني عليك 500 ليرة بتغيب سنة زمان تلقاه إنه صار 2000 دينار.
1: وين الناس عنهم؟ وين الجهات؟ أنا بدي أسألك، معلش سؤال، وين مجلس النواب عنهم؟
0: سيدي
1: وين معلش بدي أسألك، معلش سامحني، وين مجلس الأعيان عنهم؟ اليوم أنا لو أني نائب، أنا اليوم لو أني نائب وجدني هذا الملف كامل مكمل، ما بدي أطلع حكومة تعال قعدوا هون قبالي
0: سيدي،
1: الشيخ بدي أقول لحكومة أقعدوا قبالي ويعطوني الأرقام. أشكرك،
0: صحيح سيدي، في ثغرات بالقانون
1: سيدي الأردني،
0: وفي ناس بيشتغلوا عليها، بيشتغل يعني بيدور إيش على، يعني مبارح بقرب واحد مغربي بألمانيا متملك ما بدري عقارات بالمليارات، هذا عنده واقع على بنت انه الارض اللي ما لها صاحب اذا بتقدم للبلدية بسجلوها باسمك صارت لها، فهذا الزلم اشتغل هاي الثغرة، يمتلك الان بقول لك في في في في ألمانيا فوق عقارات بالمليارات وما معهوش. فسيدي في ناس بتصيد ثغرات القانون.
1: طيب
0: ثغرات القانون هاي شطارة، مش يعني بديش اقول انه جريمة.
1: نوصل لمرحلة منطقية ترضي الجميع؟
0: نعم.
1: ضد حبس المدين؟
0: لا حبس المدين، حبس المدين سيدي مسألة انتهى،
1: بس أكمل لك كم نقطة،
0: تفضل.
1: ضد حبس المدين مع إيجاد بدائل لحفظ حق الدائن.
0: سيدي أنا معك.
1: هاي معادلة صعبة كثير بالأردن.
0: مش صعبة.
1: طيب ليش ما نحط لها؟
0: سيدي حل؟ سيدي ثلاث لب نرجع بنرجع لأول نقطة حكينا لي التفريد. إنه أنا في شخص لو أحط مية بنت ما راح تستفيد شيء. واحد مكسور مسكر حاله بداره ما معه ولا تعريف مو لاقي خبز يأكل.
1: جبته. بتروح على الإعسار هذا.
0: بروح على الإعسار.
1: هذا معسر.
0: سيدي أنا أتفق مع رجال القانون ومع الاقتصاد إن نلاحق الناس المتهربين. اللي هم معهم مصاري ما بدهم يدفعوا.
1: قديش نسبهم هذول؟
0: سيدي هاي المشكلة إنه في مبالغة في النسبة، النسبة لا تتجاوز 10% الناس كلها. سيدي يعني خليني أقول لك الجملة.
1: تفضل.
0: وأرجو إنك يعني.
1: والله اللي عنده تبرز. نسب وأرقام ترى.
0: سيدي
1: ترى
0: أنا بتصفيق. أنا بدي أحكي لك.
1: تفضل.
0: سيدي الحديث الآن عن إنه سبب الانكماش الاقتصادي هو إلغاء حبس المدينة هذا كذب.
1: كذب.
0: مش صحيح. سيدي سبب حبس سبب تعثر الناس. هو الوضع الاقتصادي يعني التعثر وانكماش الاقتصادي ما يجي بعد الغاء حبس المدينة. التعثر وانكماش الاقتصادي انت بتعرف وانت ابن هالبلد وعارف وعارف وانت اقرب واحد لمشاكل البلد. الانكماش الاقتصادي واقع في العالم كله، واقع ان احنا قبل الغاء حبس المدينة موجود، ولما الغينا حبس المدينة ما تفاقمت المشكلة بالشكل بتصوروا فيه، لانه اصلا ما كانت الناس سد. يعني 60-70% من الناس اصلا ما بيسدوا لان ما معه يسد، واصلا كانوا طاشين برا، في ناس بالقاهره وفي ناس باسطنبول وفي ناس دبي عايشين وقاعدين بقتاتهم من وين؟ من الضمان من رواتب المعونه الوطنيه اللي باخذها اهلهم من هون بالاردن. بحول باخذ 100 ليره بحول بتحول لجوزه 50 ليره بالقاهره وهي عايشه ب 50 ليره. هذا اللي كان ماشي. يعني ما نفكر انه الازمه الاقتصاديه نشات بعد الغاء حبس المدينه. وللاسف اخواني المحامين زملاء ترى احنا رجال القانون في عندنا شغله احنا بيدرسونا بالجامعات، منطق شو؟ انه كيف تقلب الحق باطل. لانه هذا عملنا كمحامين كيف، فمنطق تلقاه بقلب والله سبب الانكماش الاقتصادي.
1: لا تعمم
0: لا ما بدي اعمم، لا
1: تمسكوا عليه
0: انا
1: بمسكوا عليك
0: انا محامي.
1: عشانك والله
0: انا محامي بحكي عن نفسي. سواء سواء محامين او غيره
1: ماشي،
0: ما نقلب الحقائق ونقول والله انه سبب الانكماش الاقتصادي هو الغاء حبس المدينة. يا اخي الانكماش الاقتصادي والوضع الاقتصادي في العالم كله قبل حبس المدينة، واصلا احنا لما الغينا حبس المدينة كان نتيجه من نتائج التعثر الاقتصادي.
1: اذا الرساله الاولى بانه سبب الانكماش الاقتصادي الموضوع في هذه الدوله والوضع الاقتصادي بدرجه الاولى وليس قانون التنفيذ والماضي المتعلق.
0: لا قبل قانون التنفيذ قبل. موجود في كل العالم والاردن خصوصا قبل قانون.
1: طيب دخلك ليش منتدى الاستراتيجيات عمل هاي الورقة؟
0: سيدي والله أنا أحترم هالورقة، ورقة متوازنة شفت.
1: وأعطوا طرف خيارات.
0: سيدي والله كل الخيارات اللي طرحوها إيجابية ومنطقية، بس يبتعدوا عن موضوع إعادة الناس للحبس. ولذلك هم أنا أحترم قرارهم ما رجعوا الناس للحبس. حط الضمانات اللي تعجبه.
1: أيوة.
0: طبقنا يعني أنا أعجبت فيهم فعلا منطقهم سليم متزن وما سايروا يعني ما سايروا إخواننا اللي قاعدين بطالبوا العودة إلى قانون.
1: لا هم ليسوا مع حبس المدين ولا مش ضد حبس المدين، هم حطوا ثلاث توصيات.
0: هذا المنطق نلتق عليه كنا، إنه مثلا شخص نصاب ما حدا بدافع عنه، شخص سرسري ما حدا بدافع، شخص متعد شخص قاعد مطلع أمواله مهرب أمواله سواء برا أو حاطه بس ما حدا بدافع عنه، بندافع عن الناس المعسرين البسطاء اللي توقعوا.
1: بس هاي الحكومة هاي الحكومة كثير ماشية مع القطاع الخاص. هل تعتقد بأنه مطالب
0: والله القطاع؟ أنا الحكومة سمعت منها شيء لحد الآن، يعني مثلا أنا بسمع دراسات وأبحاث، الحكومة لحد الآن ما سمعت منها أي رأي بهذا الاتجاه.
1: لا ما حكت الحكومة بهذا الاتجاه أي رأي أبدا للأمانة. هذا حق يقال. بس أنا يعني هناك من يقول حتى أنه يعني تكون الكلام واضح بأنه الحكومة كثير ماشي مع القطاع الخاص وتدعم القطاع الخاص ويعني وتحاول أن يكون هناك شراكة كبيرة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فبالتالي أنه أي طلب للقطاع الخاص من الممكن أن يكون منفذ.
0: سيدي
1: ماذا لو طلب القطاع الخاص من الحكومة إعادة حبس المدينة؟ هل تعتقد بأن الحكومة ستوافق على ذلك أم لا؟
0: مسايرة الحكومة للقطاع الخاص هذا سياسي لا
1: كويس ماشي. ماشي.
0: يعني خلينا في ظل فشل القطاع العام، خلينا أقول بوضوح وبصراحة، في ظل فشل سياسة يا الجامعات واقع، جامعات رسمية واقع، المستشفيات الحكومية واقع، كل شيء في القطاع العام فشل. خلينا فشل بالإدارة بالواسطة بالمحسوبية وبالتعيينات العشوائية فشل. الآن القطاع الخاص نجح. ثانيا إذا كان في حل لمشكلة البطالة اللي هي
1: القطاع الخاص قبل واحدة
0: سيدي، مرضنا الأول والأخير بالوطن بهذا البلد بهذا الأردن هي البطالة. خلينا نكون صادقين،
1: صحيح
0: البطالة إذا ما حلها القطاع الخاص لن يحلها القطاع العام،
1: صحيح.
0: ولذلك أنا مع الحكومة في مسايرة القطاع الخاص، لكن مش نمشي معهم لخراب البلد. يعني خلينا أقول لك، يعني أنا بمشي مع القطاع الخاص للنهاية وبدعمهم وبسايرهم وبعاملهم وبراعيهم ضريبيا وجمركيا وما إلى ذلك، لكن مش إن أرجع حبس المدين لأنه هذا في خراب للبلد.
1: جميل. هناك من يرى بأنه بعض الوزراء في الملف الاقتصادي يقومون يعملون بالحكومة على أساس بأنها قطاع خاص. ففي واحد بزقره هيك بقوله ترى ما بزبط، أنت تعطي القوانين للقطاع العام على أساس أنها قطاع خاص، لأن القطاع الخاص العام لا يدارك القطاع الخاص. يعني الأردن مش شركة تدير عليه، مزبوط صحيح. فيها سلم مجتمعي، فيها أعراف صحيح. فيها صحيح. عادات، فيها ما إلى،
0: فيها أمن وفيها مشاريع، ما
1: فيها ألف شيء، فيها ألف شيء صحيح. بدخل بهذا المنظور
0: صحيح.
1: مزبوط
0: صحيح.
1: طيب وإذا دقر هذا الوزير وقال لك لا بدي أمشي مع القطاع الخاص؟
0: سيدي في مسائل تحتمل وفي مسائل لا تحتمل.
1: جميل.
0: يعني مثلا
1: حبس المدينة،
0: خليني أقول لك وزير الاقتصاد الرقمي بيقول لك بدي أمشي على منهجي إني أخصخص الكلام آه. ماشي معه. كهرباء بدي خصخص خصخص، المياه بدي خصخص خصخص، والدولة قاعدة تخصخص له وتمشي منه. لكن إني أمشي لقطاع الأمن العام مستحيل
1: صحيح،
0: لقطاع البناء الجسور والطرق إني أقول والله ماشي تحيل على القطاع الخاص، لكن يجب أن تكون الإدارة بيد القطاع
1: صحيح. صحيح.
0: فسيدي في مسائل حتى بالدول اللي خصخصت كل شيء، دول الحريات يعني دول الرأسمالية اللي ماشي على فكر آدم سميث بشكل مطلق، ما خصخصت كل شيء، ظل في مؤسسات عسكرية وصناعات عسكرية
1: صحيح.
0: ومؤسسات أمنية
1: في شيء بتخصخص وشيء لا
0: ما بتتخصخص، ما بتخصخص صحيح. لكن إنك تستثمر يعني تستثمر قيم القطاع الخاص في القطاع العام أنا أرحب فيها. يعني مثلا يا ليت لو يحطوا للبلديات قطاع خاص ويكون التوظيف وتنفيذ المشاريع زي ما بيهتم الواحد برأس ماله تهتم الدولة بهذا المجال. أما أعطيه يا فتى ألف دينار ما بتمشي، والله روح داوم في المكان الفلاني أنت لأنك ابن فلان وأنت كذا وأنت راتب، هذا كله هو هذا اللي خرب القطاع العام وهذا اللي أفسد جامعاتنا ودمر اقتصادنا ودمر. يعني اشمعنا جامعة خاصة بتنشأ السنة هاي بعد سنة بتكون سددت كل ديونها وتكاليفها وطلعت ثمن الأرض وثمن المباني وكل شيء خلال سنة أو سنتين،
1: وأقل عدد طلاب من
0: الجامعات. جامعات الحكومية بتأخذ أرض من الحكومة وموظفين حكومة وراضي حكومة وكذا، وما فيش ولا جامع حكومي واقف، ولا جامع حكومي واقف على رجل. ليش؟ لأنه التوظيف العشوائي، ولأنه يعني في مسألة بنرجع القط تبع الأمانة تبع أمانة عمان. هذا قطة ما انت عمام بقولوا صار عندهم فيران بالمخازن
1: ايوه،
0: فقالوا يا عمي كيف نخلصنا الفيران، جابوا جربوا ما زبط، فواحد عندهم قال لهم انا عندي حل بجيب لكم القطة، فجابوا القط، قام القط خلال اسبوع نظف الفيران كله
1: اها،
0: فقال ودي ياخذ القط، قال وين رايح فيه، قال والله خلص، قال لا يا عمي خلي عنا، قال تعطوه راتب، قال نعطيه كل شهر 10 ليرات خلي
1: ايوه.
0: فبعد اسبوع لقوا القط نايم على ظهره والفار بلعب على بطنه شو قال عمي صار موظف حكومة بداوم 7 ساعات
1: هالراتب ما اخذه
0: بداوم 7 ساعات وخلص انتهت فترة عمله. فسيدي احنا صحيح إدارة القطاع الخاص افضل من إدارة، ليش إدارة القطاع الخاص؟ لانه طيب. القطاع الخاص بيهتم بمصاريه، مصاري الاشخاص.
1: طيب
0: القطاع العام ما لها صعب تشعرها مرات ما لها والي
1: بس احيانا لما يكون عندك موظف في القطاع العام ما بتعامله مثل موظف في القطاع الخاص لانك بتحسب له الف حساب. بس بدي ارجع للموضوع الرئيسي هل تعتقد بانه هذه الورقه قام بها منتدى الاستراتيجيات اجتهادا ام طلب منه؟
0: والله سيدي ما تفرق كثير.
1: لا كيف اذا الحكومه طلبت منه جاب هاي النتائج بناء عليها بتغير القانون كله؟
0: الحكومه من حقها. يعني احنا قبل اسبوع كان عندنا مراجعه لقانون المخدرات
1: طيب.
0: دراسة الأثر التشريعي
1: صحيح صحيح.
0: فإنه الحكومة تتوجه لدراسة الأثر التشريعي لقانون التنفيذ والله ما هو غلط، وأنا حتى قلت على أحد المحطات قال في إمكانية المراجعة، قلت والله المراجعة واردة لكن مش مراجعة حبس المدين، مراجعة قانون التنفيذ بشكل عام وين وصلنا، هل تقدمنا هل تأخرنا هل في نتائج. لكن زي ما حكيت لك لما بدينا كل اللي قاعد بحدث متوقع، حتى الانكماش متوقع، لأنه اللي عنده مصاري صار يخاف عليه، أقول لك ما في حماية قبل الدولة بكتب له الشيء.
1: دكتور التوقع هذا أول عام ثاني عام كم
0: سيدي؟ يعني
1: ولا فقط أول عام بعدين تتناقص؟
0: هي تمتد أول عام لكن بعد فترة راح تخف تدريجيا ما راح ترجع الأمور لطبيعتها. يعني على مدار 3 سنوات الدورة الاقتصادية متوقع أنها تستعيد نشاطها وترجع زي ما كانت، لكن مش بالزخم الأولين لأنه كان فيه اقتصاد عشوائي، هذا راح يختفي العشوائي هذا والشيكات دون رصيد وكذا، أنا متأكد أنه راح تختفي نهائيا ونرجع لوضعنا الاقتصادي بحجم إمكانياتنا. أما أقول لك أنه بخلال شهر أو شهرين
1: طيب ماشي. شو خطورة ارتفاع الاقتراض من الجهات الغير رسمية؟ خطورته الاقتراض من الجهات الغير رسمية والغير منظمة قديش خطير دكتور قانونيا الآن؟
0: والله سيدي أنا ما بعرف، يعني بتحكي على شغلة عشوائية ولا شغلة منظمة؟
1: موجودة
0: يعني مؤسسات مرخصة
1: يا سيدي، مش كلها مرخصة، شركات في شركات تمويل مش
0: سيدي
1: مرخصة
0: سيدي، اللي مش مرخصة هذا مخالف للقانون.
1: طيب يعني وعليها شركات اقتراض خير الله
0: طبعا، وهاج أي واحد استوعب
1: شو خطورتها الآن
0: سيدي؟ الآن واحد
1: طب سؤال، شو خطورتها؟
0: خطورة التزام. نرجع رح نرجع لموضوع الحبس المدين ولموضوع التعثر وما التعثر. يعني بكرة تعثر شو بدي خلصك أنت؟ أنت قاعد بتعطي واحد أي واحد بيجيك بتعطي سيارة مين نفس العملية سواء أعطيته مصاري ولا أعطيته السلعة. لما يجيك واحد يعطي سيارة بثلاثين ألف وأنت عارف ما معه ولا شلل. خطورة التعليمين خطورة على صاحب السيارة اللي قاعد بتصرف يعني خطورة على نفس المؤسسة.
1: هل تملك اليوم مجلس الأعيان معلومات أرقام حول الجهات الغير رسمية والغير منظمة في الاقتراض؟
0: والله في شكاوى بتعرف احنا عندنا في معنا في الأعضاء يعني في ناس بالأعضاء المجلس الأعيان بنكرز يعني الناس مهتمين بالمسائل المالية ومدراء بنوك وكذا وبثيروا مثل هذه المشاكل انه في اشكالات لكن ما طرحت بشكل رسمي او ما نوقشت. وانا ان شاء الله انقلها
1: بالله
0: لمعالي رئيس اللجنة المالية
1: ان شاء الله
0: استاذنا الكبير استاذ ابو صالح المعشر
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله يكون
1: او القانونيه سيدي
0: والقانونيه ايضا
1: لازم القانونيه
0: ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لسعاده العين الدكتور غازي الدنيبه. شكرا لك سيدي
0: بارك الله. شكرا لك تسلم
1: والله كنت اخذ

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. ترامب يقول إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستوقع اتفاقا. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. مسؤول روسي يعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة في موسكو. إدارة الأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية بعد الظهر اليوم.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومعي علي. يا علي صباح الخير. علي يا علي والله ما بضيعك سولف يا علي.
1: ألو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله كيفك يا علي؟
1: هلا أستاذ الله يبارك فيك يطول عمرك
0: يحفظك. تفضل يا علي.
1: أنا معك علي أبو الرب.
0: ونعم
1: قمت بضم بنت الصغيرة عن طريق المحكمة الشرعية في مدينة إربد. والقاضي حكم لي بضم الصغيرة.
0: طيب
1: الآن أنا بنتي الآن يعني أنا براجع بالمحكمة والمحكمة مش معطيتني قرار. أنا بدي بنتي.
0: طب المحكمة أنت بتقول لي أعطوك قرار بضم بنتك. مش أعطوك قرار بضم البنت؟
1: أعطوني قرار بضم الصغيرة.
0: وين هالقرار؟
1: بضم البنت. ولكن أنا قمت هالسيئات بتنفيذ رحت حولوني على التنفيذ.
0: طيب
1: بروح قاضي التنفيذ. قاضي التنفيذ مش معطيني ناتج. مش معطيني ناتج.
0: كيف
1: لأن شعبي أنا
0: يعني يعني موضوعك بالمحكمة؟
1: بالمحكمة الشرعية. نعم.
0: طيب خذوا على أبو الرب. خذوا على أبو الرب يا محمد رشاد وسطوا بالمحكمة الشرعية. شيماء صباح الخير.
2: صباح الورد. أهلين. هلا أستاذ عمر.
0: هلا شيماء تفضلي.
2: يعطيك العافية.
0: ربي
2: يعافيك. أنا بدي أحكي لك مشكلتي. يعني هي أتوقع مش مشكلتي أنا شخصية, رح تكون مشكلة الأردنيين كاملة أو أغلب الأردنيين. هلأ مشكلتي أنه أنا أخذت عاملة من مكتب مرخص بإربد على أساس أنه أجربها وإذا عجبتني نكفي الإجراءات. جربت العاملة وعجبتني وتواصلت مع المكتب حكوا لي تمام وأخذ المكتب كامل حقوق المالية على أساس نكمل الإجراءات. بعد مراجعة المكتب أكثر من شهر تقريبا ظلوا دائما يعطي أعذار بماطل بالموضوع. بالآخر طبعا هذا الحكي لبعد 6 شهور. بالآخر أنا حسيت لأنه من كذبة لكذبة من كذبة لكذبة. أولا كفيلها مثلا سافر, ثانيا حكى لي كفيلها توفى, بعدين كل مرة يعني كذبة. حسيت في لبس بالموضوع.
0: أوكي.
2: لذلك اتجهت أنه أنا نفسي أروح أبحث عن الموضوع, بدي أعرف شو المشكلة. رحت على الإقامة والحدود اكتشفت أنه العاملة داخلة بالأردن من 27/3/2024 بدون إقامة. فقط تصاريح عمل ماشي, وآخر تصريح عمل منتهي بتاريخ 12/6/2025 لإلها. واكتشفت أنه العاملة على اسمه الشخصي, بعد تم نقلها على اسمه الشخصي بعد مشكلة مع الكفيل الأول.
0: أوكي.
2: لذلك قام ترحيل العاملة مع كل متطلباتها المالية على مش المكتب. نعم. يعني صاحب المكتب ماشي. وتم هو بالآخر بحكي أنا اكتشفت إنها على اسم الشخصي. هلا أنا
0: هو اكتشف إنها على اسم الشخصي.
2: اكتشف على اسم
0: شو الشخصي. شو بتخوث كيف واحد على اسم الشخصي؟ كيف يعني اكتشف
2: هذا؟ بالضبط هذا الحكي. أول إشي طب كيف عامل على اسم الشخصي يعطيني إياها ويتقاضى عليها مصاري؟ يعني هاي ثاني شغلة. رحت أنا اتجهت يعني رحت على أكثر من صفة العاملة عندي بدون مش على اسمي, والعاملة ما بدها ترجع لعنده ماشي, لأنه هو بقوم بتشغيلها بأكثر من مكان نفس الإشي شكله.
0: طيب
2: وهي حكت لي أنا ما بدي أرجع على المكتب نهائيا, أنا يا بسافر يا بضل عندك.
0: طيب
2: فقط حكيت له هذا الموضوع وأنا أخذتها من جانب إنساني بصراحة. تواصلت مع نقيب العاملين في المنازل. نقيب العاملين في المنازل ما قصر يعني معنا بصراحة. دخل بالموضوع, حاولنا نساوي يعني نعمل تسوية. طلع عليها مخالفات مالية 2500 دينار. أنا حكيت حالي إنسانية بحث للبنت لأنها متغربة وحابة تشتغل. حكيت له أنا راح أتكفل بكامل مخالفاتها المالية مقابل تصويت وضعها.
0: طيب
2: أجا حكالي جوازها ضايع, جوازها مش موجود, جوازها ضايع. قدمت شكوى على منصة حماية ماشي بالموضوع, وقدمت شكوى بصراحة. تواصلوا مع زوجي كان الرد مش يعني مش قوي.
0: ردي علي.
2: تفضل
0: روح على المحافظ.
2: رحت أنا رحت قدمت رحت على المركز الأمني ماشي. رحت على المركز الأمني هون ودوني على مركز أمني بإربد ماشي. مركز أمني إربد بحكي لي مش عندي, روح رجيح لكفيلها. هلا بالحلقه الاخيره انا رجعتها لكفيلها ماشي. هلا هي عند كفيلها
0: اللي هو صاحب المكتب
2: اللي هو صاحب المكتب.
0: ايوه
2: اكتشفت امبارح كمان بتبعث لي انه هو بده يوديني على مدام جديده وانا ما بدي، انا بدي اروح. هو وحاطها بغرفه عدم المؤاخذه يعني لا تصلح للعيش البشري يعني.
0: طب خليكي معي، معي نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام الاستاذ طارق. من صباح الخير استاذ طارق.
3: صباح الخير اخي العزيز، الصباح جميع الاخوه المستمعين.
0: الله يحييك. سمعت اختنا شيماء الله يسلمك بارك فيك يا ربي، سمعت قصه اختنا شيماء؟
3: اه والله الدكتوره سمعت قصتها وبعرفها يعني.
0: طيب حلونا اياها يا سيدي. يعني كثر خيرها كثر خيرها، بقول لك انا مستعد ادفع مخالفاتها.
3: والله ما كسرت الدكتوره. انا على اطلاع على مشكلتها من بدايتها وحتى اشرنا عليها في بعض المشورات. المشكله الان ما يثبت انه الجواز مفقود. من يثبت؟ من المسؤول
0: اللي جابها سيدي مفقود. اليوم انت كمكتب استخدام لما تجيب البنت مزبوط بكون وعلى اسم شخص محدد، من جواز البنت اللي بتيجي بتكون على اسم اللي جابها
3: 100%.
0: طيب
3: 100%
0: اسم اللي جابها شركه استخدام.
3: سيدي
0: تفضل.
3: انا ما بقول لك المكتب من البدايه مخالف. يفترض كعامله موجوده حسب الانظمه والتعليمات يفترض انه يعمل الاجراءات كامله لها خاصه السنه الاولى، هو ملزم باستكمال جميع الاجراءات وتسليم الجواز وإذن الإقامة وتصريح العمل وبشكل موثق، يعني بدي يوقع صاحب العمل على استلامه جواز السفر وبطاقة الإقامة والتأمين وشهادة بوليس التأمين وإذن تصريح العمل.
0: طيب.
3: البطاقات هاي والوثائق لازم يوقع عليها صاحب العمل. يفترض أنه إجراء المكتب بهذه الصورة يتم.
0: طيب سؤال، بمثل هاي الحالة الدكتورة البنت أثيوبية ولا فلبينية؟
2: أثيوبية.
0: طيب نقدر شروع على
2: أنا بحكي لك صفت حالي إنسانية. أنا هلأ رجع لي فلوسي، المصاري رجعت لإلي ماشي، بس أنا البنت صفت لأنها هي عن جد جاي حابة تشتغل، وأنا بصراحة كليات الموضوع إنساني فقط. يعني أنا ما بدي، أنا حكيت لك واصلني حقي
0: بعرف.
2: بس أنا بالنهاية في شخص متغرب عن أولاده وكلنا أمهات يعني، وجاي هون بلد عن جد بس بدها تكسب لقمة العيش، بالآخر مكتب زي هاد بس إحنا مش قادرين نوقفه عند حده.
0: تفضل أستاذ طارق.
3: يعني هو في حل الجواز المفقود أو المنتهي، في حل بالنسبة للجنسية الأثيوبية تحديدا.
0: أوكي.
3: الحل إنه بده يطلب بس بكلف، بده يطلب جواز أونلاين، نقدر نطلبه إحنا أونلاين الجواز ونقدم فيه وثائق إنه فيه.
0: طب أستاذ طارق هاي ما بنقدر هاي التكاليف على مكتب الاستخدام نفسه اللي ضيع الجواز؟
3: والله شوف سيدي، الشخص المسبب هو من يتحمل المسؤولية.
0: المسدد
3: مين
0: هو؟ مثل حالة مين هو المسدد؟
3: هلا المكتب المفروض إنه يعمل كل الإجراءات. المكتب هون هو المسبب، هو المفروض إنه لما أعطاها عاملة يعطيها عاملة مع بجواز، مع جواز سفرها، مع إقامتها، يسلمها إياها بعد إنه تجربتها وتعتمدها. بعد اعتمادها يفترض إنه يسلم الجواز والإقامة والتصريح.
0: طيب.
3: لأن صار في خلل يفترض يعالج الخلل اللي عنده.
0: طيب المظلة بحال مثل هاي وزارة العمل؟
3: موضوع الجواز ما يعني ما في نص قانوني صراحة أستاذ عامر، لأنه ما في حدا من مصلحته. أنا شخصية تواصلت مع صاحب المكتب.
0: طيب.
3: وقلت له هذه العاملة بقائها في الأردن مخالف. طب انت هاي العامله موجوده على اسمك، طب الغرامات اصلا انت مطالب فيها، والدكتوره استعدت تتحمل 1000 دينار زياده، 1000 دينار زياده.
0: طيب.
3: عن تكاليف الاستقدام.
0: طيب شو ماله صاحب المكتب؟
3: صوب موضوعها كحاله انسانيه.
0: طب ما يقول
3: لك الدكتوره ما قصرت.
0: طب صاحب المكتب ما يصوب وضعه؟
3: ما هو والله انا تواصلت شخصي معاه.
0: طيب
3: قلت الافضل لك انك قال بده يدور على الجواز،
0: واذا ما لقاش الجواز
3: انا وجهه نظري يفترض انه يطلع جواز سفر بغض النظر، بيتحمل مسؤولية.
0: طيب الآن هو البنت قاعد بيقولك بده يوديني على دار ثانية أشتغل فيها، سؤالي طيب شو وين الجهة؟
3: غير قانوني
0: سيدي. ماشي ما هو غير قانوني، اللي بيقولك ضيعت الجواز سفر بيقول بشغلها أي شغلة، بس سؤالي ما هي الجهة اليوم اللي ممكن أنا أرفع عليه تليفون يحل هاي المشكلة مباشرة؟
3: يا سيدي أنا بقولك كمكتب استخدام ممنوع يشغل عامل بطريقة غير قانونية، لازم يسلم جواز سفر.
0: طيب.
3: وإقامتها.
0: طيب أستاذ طارق إذا بتواصل مع الداخلية وبعطيه كل هاي الشكاوي على صاحب المكتب هذا، مش بسكر له المكتب؟ بس سؤال مش بسكر له المكتب إذا كان مخالف؟
3: في في مخالفه.
0: طيب اليوم البنت اذا راحت على معلش معلش اذا راحت اليوم
3: بقول لك عالج الموضوع راح يطلع جواز.
0: ماشي يا استاذ طارق، اليوم اذا راحت البنت على سفارتها واجوا السفاره تحولوا للخارجيه، هذا الموضوع يعني مثال لهي الدرجه؟
2: السفاره اثيوبيه هون
0: يا ستي على الاونلاين، على الاونلاين هذا ما اقصده.
3: بتقدر تطلع دكتوره، تقدر نطلع جواز بس مكلف $800، يعني $800 كلفه الجواز. اذا كان طيب. تجديد $500 كلفه الجواز الاثيوبي شوي مكلف.
0: طيب بما انه هذا صاحب المكتب يعني اخر شيء وعدك انه راح يطلع لها جواز ولا لا؟ بالله استاذ طارق بهمني
3: والله سيدي، انا وعدني انه يشوف يدور عليه. طيب يدور ماشي. على الجواز يشوف وين الجواز.
0: كويس. طيب دكتوره بعد امرك تحت الهوى، الشباب رايحين ياخذوا منك كل الاوراق وانا بدي ابعثها للاقامه والجنسيه اللي بوزاره الداخليه ومع اسم المكتب بعد امرك وقديش وكل القصه كامله مع الاوراق التي تثبت ذلك، لانه صاحب المكتب الاستقدام يعني اذا بدك تجيب انت ناس يشتغلوا هنا يا اخي يكون مرخص. $800 دفعت لك 1000 دينار منها عشان تروح هاي البنت، لو ايش بعدك حاطه عندك وبدك تروح تشغلها عند ناس؟ محمد رشاد خذ كل المعلومات خذهم. شكرا للدكتوره الشمال وشكرا للاستاذ طارق النوتي نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صح.

0: عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
1: الله يسعد صباحك.
0: هلا يا اخوي تفضل.
1: هلا استاذ عامر. الله يسعد صباحك. الله يحييك استاذ عامر. بجوز الشباب وصلوا لك المعلومه انه انا في عندي مشكله. في عندنا منشاه بسحاب مقابلها ساكنين ناس من جنسيه غير عربيه.
0: يعني سكن عمال؟
1: لا مش سكن عمال, هو كان سكن يعني كيف بدي احكي لك, حاره ساكنين فيها مستاجرين فيها ناس من جنسيه غير عربيه.
0: اوكي
1: عرفت علي. وكل مره بيعتدوا على سياراتنا وبيعتدوا على المنشاه واعتدوا اكثر من مره. الاربعاء اللي فات كسروا لنا قزاز تسلا.
0: منين هذول الجنسيه الغير عربيه؟
1: الباكستانيين.
0: باكستانيين؟
1: اه.
0: طب ليش يعني هناك هم ساكنين ببناية قلت لي ولا هم شغال بهاي شغالين بهاي المنشأة؟
1: شغالين. لا لا هم مش شغالين بهاي المنشأة, هم ساكنين مقابل المنشأة بالضبط ببناية.
0: اها.
1: رحنا بدنا نشتكي طبعا, صارت مشكلة بيننا وبينهم على كسرة قزاز السيارة.
0: زمان ساكنين؟ زمان ساكنين.
1: نعم زمان ساكنين. بجوز من 20-30 سنة. طبعا روح اشتكي على محمود, محمود ما له قيود بالبلد. روح اشتكي على مالك ما له قيود بالبلد. روح اشتكي على عبد الله ما له قيود بالبلد.
0: وصار لهم 20 سنة
1: متخلفين عن الإقامات وعن كل شو عليهم غرامات. طب
0: يعني وين بيشتغلوا؟ بالزراعة؟
1: لا بيشتغل في شيء منهم بالزراعة وفي شيء منهم محلات ملابس. فإحنا متضررين منهم كثير كثير. واصلا هذول بضروا على امن البلد يعني بلا مؤاخذه. انا لما اروح اشتكي على واحد ما له قيود, ما له رقم شخصي, ما له
0: طيب.
1: كيف بدي اجيبه؟
0: ولا ابوه له قيد؟
1: ابوه له قيد, بس هم هذول الاولاد ما لهم قيود وفي منهم اباتهم متوفيه.
0: طيب يا سيدي خليك معي تحت الهواء دقيقه بس.
1: يه.
0: خليك معي تحت الهواء.

0: احمد صباح الخير يا احمد.
1: صباح النور سيدي.
0: هلا يا سيدي، تفضل يا احمد.
1: كيف صحتك؟
0: ربي يسلمك.
1: اغلبك سيدي، انا مقدم على شغل في السعوديه.
0: اه كويس،
1: تمام، الله يرزق الجميع. ومن شروط الخبرات انه يتحققوا من الخبرات اللي عندك.
0: صحيح.
1: فهذا الاجراء اللي بيقوموه بيقوم ببعث ايميل للجهه المعنيه. فانا
0: الى المعرفين اللي حاطهم انت، مزبوط؟
1: بالضبط 100%.
0: اوكي، بعثوا ايميل.
1: انا حاط وزاره التربيه.
0: بعتهم بردوا؟
1: اه، وزارة التربية ما بترد.
0: معكي شهادة خبرة من وزارة التربية؟
1: معي بلا.
0: طيب ابعث لهم شهادة الخبرة من وزارة التربية.
1: هلا هم بيقوموا بالتحقق من الشخص نفسه من الجهة المعنية عن طريق ارسال ايميل.
0: على اي ايميل برسلوا؟ بالله على اي ايميل برسلوا؟
1: على الايميل الموجود على صفحة الوزارة اللي هو ايميل الديوان بسموه.
0: اوكي.
1: اه الا انا تواصلت مع الوزاره، بقول لك ما في عندنا جهه للتحقق، يعني هاي الخبره جهه مش موجوده عندنا انه نتحقق من خبراتها، ضعف عندهم يعني، او انه غير مسؤولين عن الشغله.
0: اه احنا الوزاره بتقول لكم بعطيك شهاده خبره من قبل الوزاره مختومه وما الى ذلك.
1: بالضبط، بس احنا ما في عندنا صلاحيات الرد بالتحقق عليها، مع انه يعني اجراء هذا قامت فيه جامعه علوم التكنولوجيا.
0: طيب يعني سؤال احمد. الجهه الثانيه اللي هي بالسعوديه، قلت لهم هذا الاجراء اللي متبع بالاردن ولا لا؟
1: اه بس هم اللي بروسس اللي بحطوه بحكي لك احنا لازم نبعث ايميل ويردوا عليه.
0: طب واذا ما ردوا عليه؟ طب ما انا معي شهاده خبره.
1: بحكي لك انه انت خبراتك مرفوضه لانه ما ردوا علينا، يعني هم
0: متى بعثوا الايميل؟ متى بعثوا الايميل؟
1: الايميل انبعث 13/5.
0: حافظ الايميل اللي بعثوا منه؟
1: اه مزبوط محافظ.
0: طيب عمر، احكوا مع الدكتور محمود حياصات سمحتوا، ووصلوا احمد معه وخلهم يردوا على هالايميل لانه فيها رزقه. هاي
1: رزقه ودافع لهم فلوس يعني عاد المؤاخذه لحتى يتحققوا من البيانات.
0: طيب سيدي، هاي الدكتور محمود حياصات بقول لك مر عليه، واسال الان الشباب يرتبوا لك كل المواضيع، بقولوا لك وين وبالضبط وباي ساعه بصير.
1: تمام سيدي،
0: تمام، والله يرزقك ولا تنساناش من الدعاء.
1: اجمعي سيدي، والله ما انساك ان شاء الله.
0: الله يحفظك، الله يحفظك. ام خالد صباح الخير يا ام خالد.
2: الله يسعد صباحك ونور النبي بجاه الحبيبي
0: جميعا يا رب جميعا.
2: الله يرضى عليك ويعطيك الصحة ويوصل الحق للحق بجاه النبي
0: يا رب. آمين، احنا وياك جميعا.
2: الله يرضى عليك أستاذ.
0: تفضلي.
2: أنا عندي مشكلة من شهرين، دخلت بابني عن مستشفى الحكومة. طبعا
0: أي مستشفى؟
2: الحكومة في الزرقاء.
0: آه مستشفى الحكومة بالزرقاء، ماشي.
2: نعم، دخلت فيه من الصباح للعصر وهن تاركيني الولد على حاله، وطبعا استهتار غير شكل، وبالآخر أروح على السسترات وأجي أحكي لهم شوفوا للولد شوفوا الولد، طبعا يعني صهونوا ولا مبالين بهذا الأمر. هذي شلت الولد حطيته هيك على كتفي، صار ينزل من أنفه دم ومي. يجوا بالآخر إجوا يشو يعني شالوا وصاروا ينعشوا وأعطوا فاليوم. هو أصلا مريض سكاك دماغي، بس التقرير ما دخل بمرضه نهائيا، أنا دخلت فيه بس حالة استفراغ بس.
0: أيوة.
2: وأول يوم رحت وتاني يوم يقولوا لي عادي بجوز فايروس، وكانوا دخلوا أنا ما رضيت أدخله لأنه قبل مرة دخلته يعني لا مراعاة ولا يعني ولا يعني مبالين بهالموضوع رعاية الأطفال. المهم بعد ما إجوا أخذوه ونزلوا لي إياه على الآي سي يو، وصاروا يعطوه أدوية وما خلوا أدوية إلا ما أعطوه، وهو ما عنده شيء. وصاروا
0: التقرير الطبي اللي في حالته كلها اعطيتيهم اياه قبل ما يشتغلوا؟ قلت لهم انه ابني مريض هيك هيك ولا لا؟
2: اه بيعرفوا
0: كويس
2: يعني.
0: ايوه
2: بيعرفوه. طبعا بالاخر انا قاعد اعطيك هيك مختصرات يعني بالحكي. اخر اشي بيعطولي ادويه لا ما الها داعي، وصير يرجع مي من تمه، واقول للسسترات شيلوها شيلوا المي. صارت السستر تقول لي عادي عادي عادي، ويعطوه بلازما وينعشوه مرة وتروح الدكتور تغيب ويرجع يا حرام، وقلبه يوقف ويرجع ويجوا ويرجع ينعشوه وترجع تروح، يعني مش انه تضلها واقفة جنبه. واخر ما اخر مات، وهو
0: اقول له
2: بسم الله ما فيه اشي. انا لهذا اليوم شهرين
0: ما عم بعرف
2: اقعد لحد الآن. تجي النار أروح على المستشفى، أقل أنا من صدمتي أخذت الولد وروحت فيه، أنا من لحد الآن مش مستوعب إني كيف مات، وبدي حق، بديش ولا إشي مصاري ولا إشي، أنا بدي حق بس إنه كيف يستهتروا بإذن.
0: أول شيء الله يرحمه، أول شيء الله يرحمه ويجبر قلبك،
2: الله يرحمه ويجعله
0: ويجبر قلبك يا رب العالمين.
2: قادر أنسى موضوع،
0: وبوعدك اسمعيني أم خالد، بوعدك وعد بإذن واحد أحد إنه غير هاي الشكوى توصل للوزير، بوعدك إنها توصل للوزير، بوعدك يعمل تحقيق بهذا الموضوع. تكرمي
2: يا ريت،
0: تكرمي تكرمي، الله يرحمه ويجبر قلبك ان شاء الله.
2: والله يجبر. شو بدي يجبر قلبي وانا اشوفه قدام عيني يموت ولا اشي، وبالاخر طلعوا التقرير انه قال سوائل على الرئه. طب انتوا تستهتروا من الصبح للمساء وبعدين تعطوا ادويه غزغزوا ابار، طب يا بنت الحلال ما هو الولد ما فيه دم ما فيه سوائل، كان اجي احكي لها اعطيه سوائل، طب كندا تسحب له كمان من البول داخل له بربيش. يعني انا صرت احكي اشياء هن بدهن حدا يدربن عليها، يعني هذا الاشي والله اقسم بالله ما بنت.
0: يعني انت كنت تقولي لا حطي له سوائل؟
2: انا اللي حطيت له السوائل، وانا اللي اسكرها وانا اللي افتحها، وبدها تسحب له، بقول لها كيف بدك تسحبي له وهو ما عنده، ما في الولد، بقول لك صار له 4 ايام استفراغ، وبدولي لي بجوزك صار معاه شو اسمه نزيف دماغي، صار اقول لحالهم يخططوا، بجوزك معاه رشح، بجوز معاه قحه، هو معاه قحه، اقولها ما معاه شيء الولد، ما فيه شيء الولد.
0: هاي الممرضه مش الدكتور؟ طب الدكتور ما جاكي دكتور؟
2: الممرضه والسسترات، الدكتور تحكوا معاه قال مش فاضي للمساء، وهن ينعشوا على قدامي هذا الحكي.
0: طب ولا دكتور زاروا من الصبح للمساء؟
2: ولا دكتور غير هذول الدكاترات المتدربات. ايش بيحكوا؟ انه كان بده يجي دكتور اخصائي اسقاق الدماغي، قال يعني مش فاضي لبكره، بده يجي لتاني يوم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
2: العظيم. مي أقول لك يعني زي شربة المي أقسم بالله.
0: قديش عمره بالله؟ قديش عمره مخالف؟
2: 4 سنين كان، 5 سنين شو اسمه قول معي، ب21 راح يطبق الخمس سنين يا عمري.
0: لا حول ولا قوة.
2: الله
0: يجبر قلبك يا مخالد. ابشر يا مخالد، الله يجبر قلبك يا مخالد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني أنا والله بستغرب طفل عمره 4 سنين الصبح للمغرب تيجي الدكتور، يعني مريضة على كيفها، بتحط الأم بتقول له حطي له سوال، الولد عنده جفاء، تسحب له من وين ما جاء. يعني إذا صحت رواية أم خالد بالله عليك تحولوا للدكتور إبراهيم البدور، يجمع تليفونه الشخصي ودوا له اياه، لان تودي له شو بتوديه لواحد ثاني بجوز تلفلف وتضبضب، وديه للدكتور ابراهيم يجمع تليفونه، قول له تفضل يا دكتور، بلكي راح عليهم زياره هيك خاطفه، وخذوا كل معلوماته، متى توفى الولد، متى دخل، متى طلع، واي ساعه كان فيه، ومين الدكتور اللي زاره. لا حول ولا قوه الا بالله. فارس صباح الخير. راح فارس هاي ام خالد، خلي هات ام خالد.
2: قلت لها حوليني على المدينة وما رضيت، ما رضيت، تقول لي عادي ما فيه اشي، ما فيه اشي، وتخليني قاعد بالمستشفى
0: يعني مع احترامي هي ممرضة، مش هي اللي بتدق بتحدد يروح ولا ما يروح، الطبيب المختص اللي بيحدد يروح ولا ما يروح.
2: لا ما رضي، يقول انا قلت لها انا ما بدي اياه هون، انا حوليني هسه الان على المدينه، ما رضيت، تقول لي لا هسه وضعه مش تمام. طب ما دام وضعه مش تمام ووضعه مش مريح، طب ليش ما قمتي وراعيته فيه وشفتوا حالته وهو مرتخي وتعطوه فاليوم فوق ما هو مرتخي؟
0: عندك تقارير، عندك التقارير الطبيه ام خالد؟
2: اه ايوه.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: واشترك بإن مع سنابس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. ترامب يقول إنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كانت إيران ستوقع اتفاقا. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما. الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. مسؤول روسي يعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة في موسكو. إدارة الأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية بعد الظهر اليوم.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا عبر إذاعة عين. إن شاء الله تكون بداية أسبوع جميلة كلها طاقة كلها حيوية. اليوم الأحد لازم نبلش فيه بتفاؤل، وأي إشي بيستفزنا على الصبح ما بدنا نسمعه. صباح الخير.

ويا رب يكون أسبوع خفيف علينا، لطيف علينا، يا رب يكون في بدايات جديدة بدنا نعملها، نبلش ببداية جديدة. دائما نحكي يوم الأحد هو زر إعادة تشغيل طاقتنا، أخذنا استراحة جمعة وسبت ولازم نبلش يوم الأحد بكل طاقة. بعدين ما بدنا ننسى شغلة واحدة، إنه هذا آخر أسبوع قبل العطلة، فشو ما صار معكم هذا الأسبوع لازم يضل عندنا طاقة، وضل عندنا طاقة إيجابية كمان.

0: بداية المشروع بنرجع نحكي بداية أسبوع جديدة. إحنا اليوم بلشنا بيوم الأحد ما قبل العيد، ما قبل العطلة الكبيرة، ما قبل عيد الاستقلال، يعني الأسبوع الجاي كله أعياد. فبتحسي إنه إحنا اليوم بلشنا حتى من بداية الأسبوع إحنا مبسوطين، من بداية الأسبوع إحنا متحمسين الأسبوع الجاي،
1: وبلشنا فعلنا جملة كل شيء لبعد العيد، بعد العيد بشوفك بعد العيد
0: كل شيء لبعد العيد إلا الراتب يا رب يكون إيش
1: قبل العيد.
0: اليوم بلشين معكم بموضوعنا الأول اليوم، لهيك قبل ما نبلش اليوم بدنا نحكي تحية كبيرة لجميع أهل عمان وأهل إربد وأهل الكرك، وكمان
1: معانا لو سمحتي
0: والزرقة حطيها على جنب لو سمحتي،
1: تنتيش معانا يعني بلاش نزعل
0: طبعا
1: نزعل من بعض
0: معانا معان أول أوكي. ناس يعني ولجميع المحافظات يسعد صباحكم ويسعد صباحك ضياء يزن تراونة جود تراونة
1: تراونة
0: تاء تريق مطاي صباح الخير

0: بداية أسبوع يوم الأحد دائما نحكي إن شاء الله مزاج رايق، شوية فلوس زيادة، شوية روقان.
1: أنا بحس إذا بتصير أحيانا أعمال تطوعية يوم الأحد. إحنا قبل الراتب بصير إحنا بإيش بدنا نحط بوكس، ويلا اللي حابب يحط بالبوكس مصاري.
0: هو آه طبعا، ما هو بعد 15 شهر أصلا أنت بتطلع على الدوام أعمال تطوعية، لأنه ما في أجر أنك بتداوم فيه، لأنه 15 شهر أكيد ما في رواتب أكيد ما في راتب، فوضعنا بيكون تمام صراحة. يعني بلشنا الأعمال التطوعية وإن شاء الله يكون أسبوع حافل إن شاء الله وفي رواتب.
1: طب فكرك مين بضل مع الراتب أكتر، البخيل ولا الكريم؟
0: البخيل طبعا
1: طلع مع الراتب.
0: طبعا البخيل بيستلم 350 بوفر 380 بتعرفيش كيف؟
1: حبيتها
0: والله، ما بتعرفي كيف.
1: صحيح.
0: طب وبكون بيشترك بجمعية، طب كيف تدفع الجمعية كمان ما بتعرفي. يسعد صباحكم.
1: اسمعي معناته اليوم بما انه هيك بلشنا، خلينا اليوم نبلش بالبخيل.
0: اوكي،
1: اي حد بخيل يرن علينا اليوم يحكي لنا ليش هو بخيل وليش ما بحب يصرف. لا بمزح، ما حتحكي عن زيت وكركر
0: طبعا. في بدنا في بدنا عشان ما نعمم ويزعلوا منا، في الحريص. احنا الحريص يعني ما بنحكي عنه، الحريص عادي اللي بصرف على قد راتبه بيوفر كذا. طبعا هذا الموضوع فتحناه بدايه الاسبوع ليلين لانه هذا الاسبوع في صرف كتير، في اواعي عيد، في كتير شغلات، فالبخيل ببلش مشاكل مع مرته مع اهل بيته من هلا. صح، لانه ما بده يصرف.
1: ما تحط سؤالنا لليوم. سؤالنا لليوم، كيف بتميزوا ما بين البخيل والحريص؟ ايش الفرق ما بين هدول الاثنين؟ اكيد نذكركم بارقام البرنامج 078-4-6-3-1. لأي حد حاب يشارك عن طريق اتصال او عن طريق الواتساب. طبعا وصلنا مسج احنا من قبل ما نعطيهم الرقم، عنا هون محمد عتوم. اوكي، محمد عتوم بيحكي ما في فرق بين البخيل والحريص، اثنينهم زي بعض. لا يا جماعة، بحس في فرق. يعني الحرص الشخص ممكن بحافظ على المصاري أكتر، بيعرف وين يصرف، بيعرف هيك.
0: في شعرة، هي شعرة صغيرة
1: ما بين الغيرة والشك.
0: بالضبط، في شعرة صغيرة بين الحرص والبخل. دايما نحكي الحريص بيكون ما معلين وعنده فلوس بده يمشي على أساسها، تمام. بس البخيل بيكون مشكلته معه بس ما بصرف.
1: بعدين عنده كلمة مشهورة دايما بحكيها، البخيل دايما بحكي
0: مفيش فلوس. أغنيها لك؟
1: مفيش. الله يرضى عليك. هذا اسمه ظلم صح؟ يا صباح يا عليم. بدي أسألك سؤال، مين الكائن؟ يعني انسى احنا البنات حطنا على جنب، بس مين الكائن اللي الله خلقه بيقدر يصحى الصبح اول ما يصحى يقعد يبرم ساعتين؟
0: بس ما هيش. بس اذا تعرف شو المشكله، انك لازم تصحي قبل. يعني احنا بالنسبه لنا عادي اليوم مرق، بقدر نحكي انت
1: عادي. انا هلا يعني انا بتعرفي متى تبلش اخذ تبلش معي المواضيع؟ يعني 12 الا ربع، 12 الا 10 ببلش اركز شو ممكن واحد يحكي. فاهمه؟
0: طب بتصير تغيروا لنا موعد البرنامج لانه لين ما بتقدر ما بتعرف شو تحكي اوليتها
1: عن جد. اوكي، وصلنا كمان مسج على الواتساب. لو سمحتي يا رندا، واتساب عندي وعندك يا رندا.
0: يلا هلا بشوف لك يا انا من عندي فتحته هلا.
1: انا شايف البنات ما بيشوفوا.
0: فادي محمد بقول لك انا مو بخيل، أنا حريص، لأنه بصفي معي 20 دينار لآخر الشهر، فكيف ما بدي أكون حريص؟ يعني هذا معه حق صراحة.
1: يعني ممكن إذا كان الراتب لا يكفي، فأحيانا الواحد ببلش يكتب هذا لهذا وهذا لهذا وهدول مصاري لهيك. كيف؟
0: مستعرفين يعني في ناس كمان بيكون ما معهم، بس بتحسيهم عايشين طبقة طبيعية. أوكي. بيطلع أولاده، بيجيب أولاده، بيجيب له أشياء، بتشوف أولاده مرتبين نظاف. مو دائما الموضوع الانبساط بالصرف الكتير.
1: أوكي.
0: فالبخيل موضوعه تماما غير، لأنه البخيل بيكون معه فلوس ومعه فائض وما بده يصرفها. بقول لك لا، يعني في جملة كاتبت لنا إياها جود ضحكتني لين. بتقول لك بطلب أكل بعشر دنانير بس ما بدفع توصيل بدنارين
1: مثلا. مثلا
0: شفتها بالليل صرت أضحك. في كتير ناس زي هيك فعلا. هلأ في ناس بقول لك لا أنا بوفرهم، بطلب مثلا كمية أكل أكتر، هاي عادي. بس اللي معه فلوس ما برضي يدفع توصيل، هاي مشكلة.
1: بس أحيانا في شغلة مش منطقية كمان بالموضوع. ليش أنا أطلب من محل جنب بيتي مثلا وجبة مثلا سعرها 5 دنانير ويطلع توصيل دينارين ونص؟ يعني ممكن الواحد، حتى بحس ممكن كمان رندا مش شرط يكون بخيل، ممكن يكون ما بيحب الحد اللي قدامه يستغبيه. يعني مبارح شفتي هذا الفيديو اللي الشاب منزله بحكي يا رجل معقول يعني سندويشتين برجر ب15 دينار الله أكبر هيك بيحكي. هلا أكيد هو قبل ما يروح المحل في محلات معروف إنه هي هيك أسعارها، في محلات مش معروف، في محلات متوسطة، فما بسط إنه يروح على مكان أصلا هو كتير غالي وينصدم من سعره. فلقيت في هجوم كتير كبير، أنت بخيل، أنت مش عاجبك العجب، أنت فضحتنا، أنت هيك. هلا يمكن في عليه لوم لأنه كان أسلوبه خاطئ بمكان صح أصلا تكون فيه هيك الأسعار، بس في لسه الثقافة هاي موجودة إنه هو ما بدفع أكتر أو ما بدفع أقل. أنت شو رأيك رندا؟
0: هلا حكيت لك نفس الشيء، موضوع المطاعم مقسمه لفئات معينه، يعني الواحد بيعرف. بالعكس احنا دائما بروح قبل ما يفوت، قبل ما يروح المطعم بروح بشوف، فوت على انستغرام على الفيسبوك كذا، بشوف المنيو تبعه، بشوف قد اسعار مثلا الاكل عنده، اسعار الوجبات، على هذا الاساس بروح. صح. بس انه في ناس خلص هم بيحكوا لك احنا مو موضوعنا، على موضوع الناس الحريصه واللي على قدها واللي بتحب تنبسط بس بتحب توفر، وهي التفاصيل. احنا موضوعنا عن الشخص اللي معه فلوس ومعه فائض بس هو بخيل، او بخيل على اهل بيته. وفي ناس كتير على فكره بخيله بس على اهل بيتها، بس على حالها لا.
1: صح، او بالعكس كمان. يعني ممكن يكون انه بخيله هي برا بس مع بيتها غير. اوكي، تعالوا نحكي لكم علامات الرجل البخيل. اوكي، أول شغلة بدك تركزي بأبسط الأشياء اللي بتصرف فيها، يعني الأشياء البسيطة بالنسبة له ممكن تكون بالنسبة لك عادي، بالنسبة له مصيبة. يعني دينار، دينار ونص على شغلة بالنسبة له ممكن تكون شغلة بتخوف
0: مبلغ.
1: بحكي لك هو بيعطي من نفسه ولا بيعطي زيادة؟ يعني في ناس بتبين لك بس تشتريك شغلة أنا كتير مبسوطة وخدي وتفضلي ومبسوط، أما أحيانا بحسك إن أنا عم بعطيك زيادة، فعم بيسمعك كلام، فعم كيبك بزتلك تشفيرات مش مبينة، عم
0: بحملك جميلة.
1: البخيل أي إشي أنت بتطلبيه على طول بتضايق، بحس إنه كلمتك تقيلة، أو ممكن يحسك مادية، أو ممكن يحس عندك مشاكل إنه ليش أنت كتير بتطلبي غير هاي الشغلة. كرمه ما بيكون ثابت، يعني يوم كريم 10 بخيل، يومين كريم 20 بخيل،
0: يعني صفة مش ثابتة. يعني طب أهون
1: وبيحكوا البخيل بيعطي مشاعر كثير. شوف قد ايه حلو هذا الاشي، لانه ما بيقدر يعطيكي مصاري، ما بيقدر يدفع.
0: بحس البخيل ماديا، بخيل عاطفيا كمان.
1: للاسف انه الدراسات بتحكي انه البخيل ماديا هو اكثر شخص كريم مشاعريا، للاسف. فاصل وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين أفم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
4: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: طبعا مكملين معكم اليوم. أيوة. مواضيعنا يعني عن البخيل ما البخيل, بس في شغلة بتعرفي شو هي؟
1: شو هي؟
0: انه في بخل صحي.
1: لا دائما في شيء صحي وفي شيء مش صحي.
0: لا تقتليني. مش انا طبعا لي مشكلتها مع البخيل, بتقول لك البخيل ما له اي شيء منيح ولا لا, بقول لك في بخل صحي هو البخيل بالمال. بالمال ليش؟ بس يكون يصرف زيادة عن اللزوم.
1: أوكي.
0: وبس يكون موضوعه انه هو ما بينظف ما بينظف مصاريف. ينظم
1: صيد اي.
0: ينظم مصاري, يعني اذا كان مثلا بينظم مصاري بيعطي حقه لكل شيء بطريقه متوازنه. بقول لك في بخيل بالوقت, انك ما تعطي وقتك للناس مثلا ما بتستاهل, على حساب حالك, على حساب مسؤولياتك, على حساب صحتك, هذا اوكي صح؟
1: صح.
0: بحكي لك في بخيل بالكلام, اللي بوقت المشاكل اللي هو ما بيحكي كتير فبيقلل من الغضب.
1: أوكي.
0: يعني مش بس دائما البخيل بتروحي على انه هو صفه سيئه, لا, في بخيل صحي, في بخيل باوقات بنحتاجه, وبعدين في بخيل اللي هو مش بخيل بالمال. هذا بخيل بالمشاعر. يعني
1: انا بصدق
0: والله يعني بحكي لك في بخيل. هلا بقول لك, طلع انت بدي اعطيكي مثال صغير. هلا مثلا زوجك او شريكك بعطيكي فلوس كتير.
1: أوكي.
0: روح اشتري اللي بدك اياه, روح اعمل اللي بدك اياه, بس نفس الوقت هو ما بيهتم فيكي, ما بيعطيكي من وقته, ما بيسمعك, ما مثلا ما بيعطيكي اهتمام, مشاعر, حب, هذا مو بخل؟ قد ايه الكلمه المنيحه او الاهتمام بوقت هيك ما تكوني متضايقه احسن من مليون دينار؟
1: طبيعي يعطينا كلمه حلوه, طبيعي الكلمه. طيب
0: ما هو في ناس, ما في حدا كامل يا قلبي.
1: صح صح.
0: يعني في ناس بتحسيها
1: هيك تقلب موضوع.
0: ما في حدا كامل. هلا البخيل ماديا انا بالنسبه لي يعني سيء, بس البخيل عاطفيا أسوأ. صراحة
1: هيك يعني.
0: لأنه الحياة بتكمل بدون فلوس, بتعيشي على قدك, بترتاحي, بتعيشي باللي انت فيه, بتكوني مبسوطة سعيدة. اوكي في ايام بتحسي حالك مو قادر تجيب الاشياء اللي بدك اياها, بس بنفس الوقت في راحة, في حب, في امان بالعلاقة, بتحسي امورك تمام. يعني في اشي بعوض عن اشي.
1: يعني
0: اقنعتك شوي؟
1: لا بصراحة وزيرو زيرو انا اقنعي بموضوع البخيل. يعني بحس هو اخطر واصعب واسوأ, ويعني ممكن ما في ابشع من البخيل صراحة. لأنه البخيل ما بنحكي البخيل كزوج كمان, مثلا البخيل كزوج, البخيل كصديق, البخيل كأخ. لو أخوي بخيل أنا ممكن أتضايق من تصرفه. البخيل بس إحنا ما كمان ما بنقدر نحكي البخيل كمان ماديا. في ناس بخيلة ماديا, بخيلة مشاعريا, بخيلة صح. أسلوبا, بخيلة صح. من كل النواحي يعني بتقدر تجمعهم مع بعض. بس حتى هلأ من جديد كمان بحكوا لك, الزمان البخيل كان سهل الواحد يعرف مين هو, كان بتضايق, بحبش يطلع, بحبش يصرف, بحبش يعمل. بس من جديد صار البخيل يعرف ويفهم للبنات, والبنات يفهموا له. يعني هلأ البنات مش ما بقدروا يفهموا على طول, هلأ البنات على طول بيفهموا للشاب البخيل. فصارت الفكرة انه الشاب هلأ البخيل كيف بتصرف الطريقة المودرن للشاب البخيل, انه هو بدل ما يطلع ويحاسب مثلا شو بيصير, بس لما تكون هي موجودة معه بحاسب, بيدفع, بيصير ما أحلم منه وما أكرمه. أول ما تروح ما بخطر عباله يهتم مثلا, ما بخطر عباله يعمل إشي من باله من حاله, وهي ببيته وهو ببيت مستحيل يعمل أي إشي. فهم بس يعني بصير اللي هو دفع الماديات تعتمد على ساعاته فقط. إذا كانت جنبه أوكي, ما كانت موجودة أنا ما بدفع ولا.
0: طيب منيح
1: لي جديدة يعني كمان.
0: لا وكمان منيح إنه هو بدفع عنها. أنا عم بشوف هلا أغلب البنات عم بيحكوا إنه هو بدفع عنه فعليا, بيجي على نظام محفظتي ضايعة, محفظتي ناسيها بالسيارة, محفظتي معيش كاش كله فيزا, الفيزا خربانة, الكليك معلق. فيعني في كتير عم نسمع هلا الشباب عم بيستعملوه مع البنات, وفعلا في بنات كتير بيحاسبوا عن الموضوع. يعني ما شوفي أقول لك شغلة, إحنا نتقبل بمجتمعنا الشاب البخيل, بس ما بنتقبل بمجتمعنا البنت البخيلة.
1: وبتعرف إيش بيحكوا عن الشاب؟ إن إذا بتيجي تسأله ليش مثلا تخلي البنت تحاسب, قال والله لا خطيبتي ولا مرتي أنا ليش أحاسب.
0: الحياة شيرينج
1: مثلاً. مثلا هاي أول شغلة بيحكيها, هاي مثلا لا خطيبتي ولا مرتي أنا ليش أحاسب عنها مثلا. شو رأيك أنت بهذا الحكي؟
0: هلا بالنهاية أنا ما بعرف
1: ثلاثة أنت وأخوكي مكان وإجا قال لك حاسبي.
0: مين أخوي؟ عادي ما
1: أخوكي دائما بخليك تحاسبي.
0: أخوي دائما. طب شوفي أنا بحسه
1: مثلا
0: على إطار العائلة عادي.
1: طب لو زوجك؟
0: يعني كمان زوجي ما يعني حسب ما هي كيف الحياة. يعني مثلا في ناس لا هم متعودين يحاسبوا على بعض. شوفي بدي اقول لك شغله، الزواج ما بتحسبيها زي قبل. الزواج بالنهايه جيبتك وجيبته واحد،
1: أوكي.
0: مصروفك ومصروفه واحد. يعني اذا هو حاسب او انت حاسبتي لا تطلع علي هيك حاسب
1: علينا. يا رب انه تكون تسمعنا
0: قليلا.
1: اسمع عن الجيب انا بس.
0: شوفي اقول لك شغله والله يعني بس يصير عندك عائله ومسؤوليه ببطل موضوع موضوع مين يحاسب بالنهاية. احنا اذا هو حاسب وما معه رح ياثر علي، واذا انا حاسبته انا ما معي رح اثر علي، هو رح ياخذ مني وانا رح اخذ منه. الله. فبتبطل الحياه فعليا، بتبطل الحياه انه مين يحاسب. هلا بالنهاية احنا مصروفنا واحد، يعني التزاماتنا واحده. اذا العائله قعدت حكت هاي التزامي وهذا التزامك وهذا الي وهذا الك، خلص فبتصفي الموضوع.
1: هذا الفكر كان عندك يا نفسه بالخطبه ولا بعد الزواج؟
0: لا طبعا. بقول لك فكر البنات يختلف، من البنت للخاطبه للمتزوجه للام. بطل الموضوع انه في اولويات عندك، عندك وعنده في اولويات اللي هم الاطفال.
1: صح مليون.
0: فبتحسي يعني الموضوع تغير عن قبل. بالعلاقات الزوجية تختلف موضوع البخيل والكريم. بس هلأ ما بتخلق إنه إذا كان زوجك بخيل فيه بتلاقي كتير ناس. يعني أنا طلعنا مرة رحلة يعني وكانوا جروب، كنا أكتر من حدا، كانت مرته تترجى يشتري لها أشياء كتير تافهة، شيبس شوكولاتة، ولها مو وقته. فتخيلي إنه تخيلي توصل لهاي المرحلة. هلأ يعني نحكيش عن في ناس كتير بخيلة، الحياة مؤذية بتصير معهم.
1: صح.
0: في ناس لا الحياة مشاركة.
1: بس يروح ولد صغير على الدكان مع أبوه يقول له بابا أنا كتير بحب هاي الأكلة أو كتير بحب هاي الشوكولاتة، لو طيب يا أبو رح تسوي جنبها وطلع عادي إنه يعمل إشي زي هيك، عادي جدا. فأني الله يجيب فيه الخير، الله يبعد عن الأشخاص البخيلة.
0: والبخيلة أنا نحكي لهم، بصير نوجه لهم رسالة للبخيلين هلأ هذا الأسبوع.
1: يا ساتر.
0: لا تعملوا مشاكل، الله يرضى عليكم. الناس البخيلة هذا الأسبوع، هذا أسبوع عيد، في مصاريف كتير، في أشياء كتير بدك تدفعها لأولادك لمرتك لبيتك، فخفف على حالك. هو عيد مرتين بالسنة، اشتري لهم اللي بدهم إياه ولا تنكد عليهم، الله يرضى عليك.
1: يعني كمان فوصلنا مسج هلا من محمد السناسلة على هذا الموضوع، بحكي البخيل والحريص نفس بعض، وأنا يعني مع هذا الحكي. في مقولة دائما بتحكي عن الخلايلة، الخلايلة معروفين دائما مربوطين. أنا من الخليل
0: صراحة، راح صيتكم.
1: أول ما حد يحكي عن حدا خليلي عطول يا بشد عيده زي هيك، بحكي له أنت خليلي معناته أنت كحتة، أنت خليلي معناته أنت بتحبش تدفع ولا ليرة، عطول بزدته هاي الكلمة، إنه عارفين إنه الخليلي دائما هو الشخص اللي بحبش يدفع. ولكن أنا ما بدافع عن جد، ولكن أنا مع معاشرتي لجميع أهل الخليل سواء الموجودين بالأردن أو بفلسطين، أنا بحياتي ما شفت أكرم منهم. ومعروف أصلا بفلسطين خصوصا أنه الخليل هي المدينة الوحيدة اللي ما فيها جوع أبدا، دائما فيها بيعملوا وليمة كبيرة، دائما فيها بيعملوا وجبات مجانية إلى آخره. فأنا بحس إحنا ما زلنا إلى الآن بنربط مثلا المدينة بشغلة معينة، هاي بشغلة معينة.
0: ما منعمل
1: خصوصا الخليلي، بتعرف أنه الشخص الخليلي بيركزوا عليه أكتر، يعني بيركزوا مثلا بالقعده
0: تحكي من قلبها يا جماعه لا تحكي
1: بيركزوا عن جد انه بشوفوا هذا الشاب خليلي مثلا وهي بنت خليليه، بشوف قد ايه بتدفع او قد ايه بدفع، اذا بدفع اكثر ولا بدفع اقل.
0: لا طبعا احنا ما بنعمم، لا ما بنعمم
1: عليكم
0: منطقة. والله اللي من كريم حرام يا جماعه،
1: هاي رندا كريمه مش كريمه،
0: كريمه والله حرام.
1: ما بطلت فيني مسلر زياده الصبح ولا فتحت تمي، صح لهلا الموضوع ببهلي بس ما فتحت تمي يعني بالاخر انت بتصير. المهم يا جماعه مكملين معكم مع أهل الخليل وأهل نابلس.
0: طب ليين بدي أقول لك شغلة، أنت بتحكي لأمك لا ولا كلمة لا صعبة عندك؟
1: لأمي ما بحكي كلمة لا.
0: لمين بتحكي لا؟
1: بحكي لا ممكن لا يعني أي إشي غير أمي وأبوي، كل الناس في العالم
0: كله لا ما عنده جواب تاني لا
1: كل الناس، بس في ناس ما بتعرف تحكي لا،
0: هي كلمة لا صعبة.
1: فيعني
0: دايما إحنا تربينا ببيئة إنه اللي بيحكي لا لا، من البنت مؤدبة ما بتحكي لا، الشاب كويس ما بيحكي لا، هذا الأب منيح ما بيحكي لا، الأم حنونة ما بتحكي لا. فكلمة لا تربينا على بدائرة إنه كلمة لا كتير صعبة، وكلمة لا لازم تكون مدروسة، وكلمة لا رح يجيها أتباع غير الحكي اللي حكيتيه، وكلمة لا ممكن تخسرك الناس اللي قدامك، وكلمة لا ممكن لين تقتلني.
1: بس لا أهص يعني كلمة لا شكلها تمتد لبكرة كلمة لا.
0: اليوم أنا حكيت لك خلص لا ما رح
1: لا لا لا بعدين شو بصير.
0: حتى الولد الأطفال الصغار أول كلمة بيحكوها نو
1: نو نو خلينا نغير نو عن جد. وعسيرة كلمة لا، في كتير ناس بتكون عارف إنه هذا الشخص بخيل ولكن بتقدرش تحكي له لا، لأنه بتحكي ممكن هو عنده صفات تانية أحسن، انت فاهمة كيف يعني؟
0: بصبر عليه بلكي في شيء
1: بلكي تغير.
0: صح
1: كلامك. بحب أخبركم اليوم رح يكون معنا مدرب مهارات حياتية وشريك مؤسس لشركة 180 درجة عشان نحكي أكثر عن كيف الناس تقدر تحكي كلمة لا وليش الناس ما بتقدر تحكي هاي الكلمة. رح يكون معنا فادي تعيب، بس استنونا مع بعد الفاصل.

0: تشب انك بتمسكيه بلا فرح بلا شقه عشان انت بتقولي لا هوبا عادي نسيتك فجأة.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: يا اهلا وسهلا يا صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم لليوم، واليوم في عنا ضيف جدا مميز راح يكون معنا فادي تعيبس، مدرب مهارات حياتيه وشريك مؤسس لشركه 180 ديجريز. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك لين، وشكرا على هالاستضافه.
0: يا اهلين.
1: الله يسعدك.
0: بس بدي احكي لك شغله، هاي شغله من ناحيتي الشخصيه. انا بحس شكلك يوحي من الاشخاص اللي ما بيحكي لا بالمره. عن جد ادمنت مبين شخص رايق.
1: يلا يسعدك، شكرا جزيلا.
0: انا حكيت لهم قبل، يعني احنا اليوم كنا عم نتناقش انا ورندا، عم نحكي الناس اللي بتخاف تحكي كلمه لا، سواء مع الاهل، مع الزوج، مع الزوجه الى اخره. ولكن بدي اسال، نبلش باول سؤال لليوم، متى ممكن احنا نسهل كلمه لا، تصير انه انا لما بدي احكي كلمه لا ما اتوتر، ما اخاف من مشاعر الابالي الى اخره.
1: صح. اول شيء شكرا جزيلا على هالاستضافه، كثير مبسوط اني اكون معكم. اول شيء يعني ليش ما بنحكي كلمه لا، هو هذا يعني السؤال الاصعب. كلمه لا مربوطه في حالي، في تقديري لنفسي، في انا كيف بشوف الحياه، كيف تربيت انا وصغير. ابوي كان يحكي لي ما تحكي لا لعمك الكبير، ما تحكي لا لاي حدا كبير. فانا كبرت وتربيت انه كلمه لا

0: كي لا طبعا ممكن يكون إشي حلو وإشي إيجابي وبيخليني أكسب علاقات كتير كبيرة، ويصير ينحكى إنه فادي شخص إيجابي، شخص easy going زي ما بيحكوا، سهل التعامل معه، إيش ما حكيت له ما عنده مشكلة، وهذا حلو بيبني علاقات كبيرة، بيخلي نظرة الناس عنك حلوة. بس التحدي اللي بيكون هو عندي جوا، أنا بنفسي أحكي لا،
1: أوكي.
0: بنفسي أحط حدود،
1: صح صح.
0: بس أنا غرقان، يعني أنا واصل لمرحلة إذا بحكي لا بخسر هاي العلاقة وأهمية هاي العلاقة بالنسبة لإلي.
1: طب وهاي الشغلة بترجع لشخصية الشخص، يعني هل إذا كان اجتماعي زيادة ممكن هذا الموضوع يكون عنده أقل رهبة ولا لا؟
0: مش بالضرورة، في أشخاص اجتماعيين بس عرفوا كيف يطوروا مهارة إنه يحكوا لا، وعرفوا كيف يضبطوا في الكلام بحيث إنه أنا أحافظ على هاي العلاقة مع لين، بس خلص لين تعرف إنه فادي عنده مربع، هذا
1: عنده حدود واضحة،
0: ممنوع حدا يتجاوز هذا الحد.
1: أوكي. طب فادي بدي أسأل سؤال، هلأ إذا أنت بتلاحظ قديش ممكن بتصير هلأ جرائم قتل بسبب مثلا بنات قرروا يحكوا لا مثلا على خطبة، على زواج، على أي خطوة جديدة بالحياة، خطوة رسمية زي هيك بيصير فيها جرائم قتل سواء من الرجل أو من العائلة. هاي الجرائم ما زالت مستمرة إلى الآن مع أنه عم بشوف في تطور واضح ولكن موجودة. كيف ممكن، يعني أنا ما حقدر أحكي لك كيف ممكن نلاقي حل، لأنه لو نلاقي حل كان هاي الجرائم من زمان وقفت، ولكن مثلا زي هيك حالات قديش في ناس فعليا بنات وشباب عم بيعانوا، خصوصا بنات، ننسى الشباب بهذا المقطع، عندهم نفس القصص بحياتهم، ما عم بيقدروا يقولوا لا، ما عم بيقدروا يخلصوا، في طريقة مساعدة واضحة ولا هدول ما في مجال للتغيير؟
0: يعني هيك احنا منفوت، ممكن نفوت في العادات والتقاليد، ممكن نفوت في طبيعة المجتمع.
1: صحيح.
0: اللي اليوم خلينا مثلا نروح على موضوع، خلينا نحكي متعارف أكتر، التخصصات الجامعية، يعني كيف اليوم إذا والدي بيحكي لي أنت لازم تدرس مهندس وأنا أجي أحكي له لا، فبالنسبة له مصيبة.
1: كيف أنا ابني مش مهندس،
0: كيف أنا ابني مش مهندس، كيف أنا ابني مش دكتور.
1: صح.
0: واليوم إذا بنطلع على الهندسة بالتحديد بنشوف إنه في يعني المهندسين الخريجين عددهم هائل بيبحثوا عن عمل لأنه ما في فرص عمل بتغطي هدول الخريجين، فبيرجع الأب بيحكي يا ريتني رديت على ابني.
1: صح.
0: لما حكيت لا، بس الابن أسهل له يرد على والده ويضيع 5 سنين من حياته، يضيع 5 سنين من حياته، ولا انه يفوت في مشكلة
1: دوامة
0: اني انا اعاند ابوي. وممكن هون يعتبرها بكون ابوه مربي انه انت عدم احترامك لإلي، او اذا بتحكي لا فهو عدم احترام لإلي.
1: صح.
0: فبصير الشخص يشعر بالذنب، وهذا شعور تاني.
1: صح.
0: اني انا اشعر بالذنب لأني بربط هذا الموضوع في رضا الوالدين، أوكي، أو بربطه.
1: صحيح.
0: في رضا المجتمع، أو بربطه في أي نوع من أنواع الرضا، فبصفي عم بقنع حالي أنه أنا إذا حكيت لا فأنا عم بكون ضد العيلة، بكون ضد العادات،
1: ضد أبوي
0: وضد أبوي وضد المدير إذا رحنا على شغل،
1: وأكيد ضد حاله أنه هو مش مقتنع بالشغل اللي هو بيبقى.
0: 100%. فهو بيقنع حاله أنه معلش أنا أستنزف، أنا أتعب، أنا أشيل الشيلة كاملة، أنا أحس بالتعب والضغط والتوتر، ولا أنه أنا أكون لا سمح الله، هيك هو بعد يفكر، أكون مش مرضي والدين، أو أكون مش راد على مديري وأخسر شغلي.
1: إلك نصيحة معينة لهذا الشخص خصيصا، يعني للشاب اللي مثلا بس والده يحكي له أنت لازم تصير مهندس، بضطر يدرس 4 سنين أو 5 سنين عشان يصير مثلا زي ما والده بده، ولكن في داخله إشي مختلف.
0: على فكرة هذا الشخص لما يدرس الهندسة بروح بودي شهادة لأبوه وبيعطيها، وبعدين بحكي له أنا هلأ يعني اسمح لي أجوقتي أفكر. وأنا بعرف كتير شباب أخذوا البكالوريوس، وفي ناس كملت ماجستير، أوكي. وفي ناس كملت دكتوراه.
1: أوكي.
0: عشان هذا الشعور بالذنب، أو هذا خلينا أحكي النقص اللي عنده هذا الشخص لسنين طويلة، بدي أفترض أنه ممكن أبوه كان بعايره بولاد عمه وولاد خاله وكذا.
1: صحيح.
0: سلموا هاي الشهادة، بعدين قرر هو يروح يعمل إشي اللي هو بحبه، بس هو لين لحظي وعي هذا الشاب متأخر.
1: صح.
0: بعد 30 حس حاله أنه هو ستك معلق، فهو قرر أنه لا أنا هلأ أجا دوري.
1: صح.
0: أعمل إشي اللي أنا بدي إياه.
1: يعني أنا بحس هاي المشكلة عم بتخف من جديد، خصوصا مع التربية الحديثة. ممكن
0: صح.
1: إذا بنربط الأشياء ببعض نكتشف إنه التربية الحديثة دائما بتشجع كلمة لا، وأنا بشوفها بتشجع الإهانة الأسرية بشكل أكبر صراحة. يعني أنا مش من المؤيدين، والآراء تختلف، بس هلأ الشخص لما يكبر أحيانا الأهل بيكون معهم حق في نقاط معينة، والمنطق دائما بيقول إنه أنت لما تسمع والدك بيحكي على شغلة في أسباب، في دراسات، في قصص أنت بينك وبينها، بينك وبين الوالد، تقدر مثلا تعرف

0: إذا هذا إشي بيخدم مصلحتي أو لا.
1: صح.
0: ولكن لما يكون هذا الإشي عكس تماما, يعني مثلا إجا أنا والدي حكالي أنت لازم تتجوز بنت عمك, إحنا من زمان حاجزينك لبنت عمك مثلا, وفي شاب هو متعرف على بنت بالجامعة وبده يتجوزها وبدوش غيرها, وكتير أنا سمعت هيك قصص أو إلى آخره, كيف يتصرف هذا الشاب؟ يعني أنت يعني إيش رأيك مثلا؟
1: أول إشي إحنا زي ما بقوله بدنا العنب ناشن قاتل الناطور.
0: أوكي.
1: هاي أول نقطة. ففي أشخاص بروحوا للإكستريم الثاني إنه بيعملوا قطع في هاي العلاقة خصوصي مع الأهل حتى يثبتوا إنه لا أنا بدي أحكي لا بطريقتي معينة. فلا, أو أول نصيحة إذا بدك تحكي لا شوي شوي, يعني أوكي. إذا أنت طول حياتك متعود طلق تحكي نعم نعم نعم كل شيء, فجأة أجي أحكي لين ستوب,
0: انك ترفض
1: فجأة. فلين راح تطلع علي تحكي ماله هو كان سنين طويلة بيحكي اكيد صار في اشي معين. ف وانت في جوا هاي العلاقة والعلاقة حلوة مع والدك او مع مديرك في الشغل, بدك تبلش شوي شوي ترسم هاي الحدود.
0: اوكي.
1: ترسمها بقلم رصاص في البداية. اوكي. لازم يكون في اثباتات, لازم يكون في حقائق, لازم يكون في دراسات, لازم يكون في احصائيات.
0: صحيح.
1: يعني مثلا اللي بتجوز من شخص قريب لإله احتمالية انه يكون في امراض جينية عالية.
0: صح.
1: طب هاي دراسات ممكن انا
0: مش مقتنعين مش مقتنع فيها. احنا تجوزنا بنات عم نين امور تمام
1: مثلا. فانا محتاج شوي شوي هذا استثمار وهذا رح ياخذ من جهدي. ولازم يكون نفسي طويل يعني.
0: صح. بس بتحس هذا الاشي بضل معه طول الوقت
1: طبعا.
0: يعني اذا بدنا نفرض عن جد صار اللي بده اياه واخذ مثلا البنت اللي شريكته مثلا واكتشفوا انه العلاقه ما نجحت لبعدين, بسموه حكي طول عمره.
1: صح.
0: عن جد حتى كدراسه حكى له انا بابا هلا الماشي اي اي شو بدي بالهندسه, اكتشف انه الاي اي مش ماشي معه, بضل يعايروه بهذا الموضوع.
1: صح.
0: بحس الناس كمان بلشت تخاف من هذا الموضوع انه اذا هي بدها تاخذ قرار لحالها او سايد لحالها وتحكي لا, النتائج اللي بدها تصير اذا ما كانت لمصلحتها ممكن تعمل لها مشاكل ولا لا.
1: مزبوط. لانه هو معتمد هذا الشخص على خلص انا اذا دخلت هندسه وما زبطت معي ابوي معي ووالدتي معي والعيله معي وانا بالاخر مهندس لو. صح. انا ما فيش عندي شغل. بس لو رحت اخذت سايد وعكست الدنيا كلياتها وصار في مشكله واكيد رح يصير في تحديات, يعني الدنيا مش كلياتها هذا.
0: صح.
1: بصفي لحالي.
0: صح.
1: فبتبلش عيون الناس علي وبصفي في لوم, وشعور بالذنب بيرجع عندي ايش بيشتغل كتير كتير كتير كتير. صح. عشان هيك نصيحة لما تاخذ قرار ادعس فيه وخلي في ناس حواليك تدعم هذا القرار, وألونج ذا واي خلال المسيرة وانت ماشي بدك تجيب قبول والدك وقبول والدتك وتكسب احترامهم. بالاخر فيش اشي رح يكون غصبا عنهم, وهم ما رح يرضوا انك انت تفوت في تخصص انت ما بدك اياه.
0: يعني الهدف انت عم تحكي لنا انه اذا كان الموضوع فيما يتعلق بالاهل انا ما اخسر اهلي, احاول قد ما بقدر انه انا اكسب طرفهم, احاول.
1: صح.
0: اغير فكرهم بالشغل اللي انا عاجبيتني.
1: صح.
0: طيب استاذ بدي احكي لك فازي ممتاز الامور راحوا الاحرف. بدي اسالك سؤال, بما انه احنا حكينا كثير عن الرجل, بما اني اليوم توقعت نحكي عن الانثى كثير بموضوع لا, متى البنت تحكي لا ممكن نقدر نحكي بقرار الزواج أو بالخطوة الثانية بحياتها؟ متى الأسباب الواضحة أو الأوقات الواضحة لازم أنا بحكي فيها لا للشريك لقبالي؟ شو لازم يكون في عنده علل معينة مثلا؟
1: إذا كانت متزوجة أو لسه بدها ترتبط.
0: إذا كانت بدها ترتبط.
1: بدها ترتبط.
0: تدخل هذا إشي مختلف عن حلقة اليوم.
1: أكيد.
0: أكيد حبيت.
1: أكيد.
0: بس إيش بتحس؟ أحسها يعني بحس هاي الشغلة عند الشباب وعند البنات أكيد بشوف إنه مثلا البخيل مثلا صعب, الكذاب صعب إلى آخره.
1: البخيل قصة.
0: البخيل قصة. إحنا كنا بنحكي صرنا ساعة البخيل. فمتى الواحدة تحكي لا مثلا؟ أوكي. شو ممكن مواصفات معينة؟
1: هلا شوفي في نوعين من الناس, في أشخاص فولورز. أوكي. بيتبعوا الترند زي ما بنحكي احنا اليوم, وفي اشخاص بحطوا بلان وبحطوا رؤيه. اوكي.
0: صح.
1: لما تحكي لا لازم انت تكون قوي.
0: أوكي.
1: حاطط اهدافك ايش بدك من شريك الحياه. اوكي. فبتيجي البنت بتحط ما بدي اياه بخيل, ما بدي اياه عنده اي نوع من انواع الادمانات, لانه الادمان بعد الزواج ما بيروح, هو بنضحك علينا انه انا بعد هذا راح يروح الادمان, ما بيروح. ثلاثة بدي اياه يكون كريم, أربعة مثلا بدي اياه يكون بخاف الله. هدول اربع صفات انا ما بتنازل عنهم, ولو انا بحبك. اوكي. وفي بناتنا قصه حب, اذا واحده من هدول الصفات ما كانت موجوده انا. أوكي. وانت والعيله كلياتنا عارفين انه ما راح نكمل. فانا حاطط المبادئ الرئيسيه ومشاركها معك.
0: اوكي.
1: فزي ما بقولوا انا حافظ خط الرجعه. لو في يوم من الايام خلال هاي العلاقه تبين انه في واحده من هدول الاشياء مش موجوده, انا مضطر ارجع. زي الشغل. انت بتفوتي على جوب ديسكريبشن معين, انت متفق معي على هدول الشغلات مقابل هذا الراتب. اوكي. في أشياء معينة مستحيل أرضى فيها لأنه رح يكون في تغيير في الاسم الوظيفي, بس حوالين هدول الأربع أشياء لأن أشياء متفق فيها ما عندي مشكلة إني أكمل.
0: 100%. بما أنك كمان هلأ حكيت, يعني حكيت واحد لازم يحط حدود واضحة, وبما أنه طرحنا موضوع الشغل أحيانا حتى بالشغل بشوف كتير موظفين بحكم أنه بدهم يشوفوا أن المدير راضي عنهم أو الموظفين شايفينهم أحسن ناس بالعالم بياخدوا أوفر تايم, بيشتغلوا أكتر, بيقعدوا بالشركة. ممكن يكون هو مثلا وظيفته مثلا مهندس ولكن بيشتغل مهندس ومراسل ومفتن وإلى آخره.
1: صح.
0: فليش في بعض الموظفين حتى بيخافوا يحكوا كلمة لا للمدير أنا ما بقدر أعمل هيك,
1: بيخاف يخسر شغله,
0: بيخاف يخسر شغله.
1: لأنه أوكي. إحنا اليوم فكرة الإدارة وفكرة المدير, يعني عفوا إذا أنا اليوم قلت لك خد اشتغلي إشي زيادة وإنت رضيت, فكرة نظرية المؤامرة إن كان عند الموظف
0: هاي بالضبط احكي لي عنها هاي مشان
1: أو إن كانت عند المدير.
0: أوكي.
1: المدير إذا في حدا بياخد شغل بيعطيه أكتر, يعني المدير الموظف بيلبس شغل أكتر. وأنا اليوم كمدير إذا عندي موظف بيلبس شيل, يعني بالعكس أنت بتريحني وأنا بثق فيك وكذا. الموظف بيعتقد إذا أنا ما شلت فأنا ممكن أخسر وظيفتي.
0: أوكي.
1: وفي موظفين بيعتقدوا إذا أنا شلت فسقف التوقعات بيكبر, فاللي أنت مطلوب مني اليوم بصير مطلوب 10 أضعافه بعد سنة, وهي مصيبة.
0: صح.
1: أوكي. فأنا محتاج أبلش أحط حدود, عشان هيك أنا دايما بحكي حط حدود لمدرائك, حط حدود لأصحاب العمل, لأنه صاحب العمل مرات
0: سمعين
1: الحكيات حكيت لهم تابو. أحط حدود لأنه المدير ما عنده سقف توقعات, لأنه هو متمحور حوالين البزنس تبعه حوالين الشركة تبعته. أنت اليوم مثلا دوامك بيخلص 5, محتاج تحط حدود, لأنك إذا ما حطيت حدود بكرة بدك تشتغل على 8, بعدين رح تشتغل على 10, بعدين إذا بتردش الساعة 12 رح يصير في مشكلة تاني يوم. ليه عم مش عم بترد على المسجات الساعة 12؟
0: أوكي.
1: مع إنه في موظف تاني 5:05 يكون موبايله.
0: أنا حاسة بتحكي عن إشي شخصي. أنا هلا بدي أعطي فرصة لكل الموظفين والشباب اللي عم بيسمعوا مقابلتك اليوم يحكوا يشكوا لنا. أنتوا هلا معكم 5 دقايق تشكونا براحتكم.
1: صحيح.
0: هذا الحكي صحيح ولا مش صحيح؟ عنجد. يعني أنت حكيت هلأ عن نظرية المؤامرة, وحكيت إنك كمان عن المدير وعن كيف الطريقة الصحيحة للتعامل مع الموظفين. ولكن أنا كتير بلاحظ بشركات معينة إنه المدير بيكون متبع طريقة معينة, إنه بمسك الموظف بحكي له إذا أنت ما بتقدر تعمل 1-2-3 أنا في عندي ناس بيعمل 1-2-3 وبنفس الراتب اللي أنت ماخده. هذا خصوصا لما يبلش الموظف يحكي أنا بدي تعليني.
1: نعم.
0: أو أنا بدي ترفع لي راتبي. ومع مثلا إذا بتلاحظ هلأ فرص العمل مش كتير موجودة, الوضع الاقتصاد شوي تعبان والشباب هلأ عم تبحث عن فرص عمل, بتحكي لا أنا برضى بالإشي الموجود لحتى تمشي أموري. وبتمشي هالشغلة سنة وسنتين وعشرة وعشرين لحد ما يوصل عمره مثلا 45 سنة, بشوف إنه فرص الصغار أكبر, فبيوصل لمرحلة إنه الشاب الصغير اللي عمره 22 سنة راتبه جدا أعلى بأضعاف من اللي عمره 45 سنة.
1: صح.
0: ولكن مش لأنه هاد حكى لا أو هاد حكى بحس الفكرة لأنه الأجيال هلأ تختلف. هلأ بحس سوري على الكلمة, إحنا في عنا جراءة بالحديث أكتر, في عنا جراءة بالأفعال أكتر. يعني أنا ما لقيت شغل هون, لو بدي أخلق شغل من تحت الأرض أنا بلاقي مكان تاني.
1: مزبوط.
0: بأي مكان. أنت عم تلاحظ هذا الإشي ولا
1: أكيد.
0: لا
1: أكيد.
0: يعني أنت مع مؤيد.
1: أول إشي المدير هذا في عنده نوع من أنواع التلاعب وهذا خطير.
0: أوكي.
1: أنت اليوم لازم تكون عادل, بس أكيد اللي بيعطيك, يعني أنا اليوم عندي ولدين
0: الله يخلي لك
1: ياهم. الله يسعدك. مثلا بدي أفترض ولد بيحبني أكتر, بيسمعني. أوكي. الكلام اللي أنا بدي إياه, بيركض علي بس أفوت البيت. برد على كلامي. بتحس الأب بميل لولد مع أنه عادل هو مع الكل.
0: صح.
1: بس هذا الولد مريح له راسه, مقابل مثلا الولد الثاني مشاغب في المدرسة بيعمل مشاكل. أوكي. بيردش على الكلام. فبصفي أنا محتاج أعطي جهدي كامل 100% في المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها. ولازم أكسب حب المدير وود المدير وثقة المدير أكتر. ليه؟
0: صح.
1: عشان أكبر في الشغل. لازم لساني يكون حلو, لازم لما أحكي لا أحكيها بطريقة لطيفة. وأحفظ خط الرجعة فيها, ما أكون أدج الكلام دج. وعودي لسؤالك, هل الجيل الجديد مختلف عن الجيل القديم اللي هم جنريشن زد؟
0: yes.
1: اللي هل عمرهم بسوق العمل عمرهم من 22 ل 29 سنة.
0: okay.
1: وبشكله أكثر من 25% من سوق العمل الأردني.
0: صح.
1: نعم. ليه؟ لأنه مش فارق عنده. طب شو يعني مش فارق عنده؟ يعني الوظيفة هي مصدر دخل واحد.
0: صح.
1: ممكن يكون هو بيعمل عمل حر, ممكن فاتح أبليكيشن بيشتغل لحاله, ممكن فاتح بزنس مع مجموعة من الشباب. أوكي.
0: ولا إشي له دخل ببعض.
1: ما ولا إشي. فإذا أنت اليوم ما عطيتني اللي أنا بدي إياه, أنا ما عندي مشكلة تاني يوم إني أتركك. وهنا اللي بدي أحكي، هذا الحدود اللي رسمه هذا الجيل بتخلي نظرة المدير والشركة، وخصوصا إذا كان كتير شاطر وبيشتغل على حاله وبيعطي جهده كامل في العمل، نظرته بتكون فيها قمة في الاحترام، قمة في التقدير، وأنا ما بدي أخسرك وبدي زي ما بدك بدي أمشي أنا كمدير اليوم. يعني مقابل الكبير في العمر، أو خلينا نحكي الجنريشنز الثانية، هو مستعد يعطي كل إشي لأنه ما عنده
0: خيار آخر
1: إلا هاي الوظيفة اللي هي مصدر دخله الوحيد.
0: يعني بنقدر نعتبر هاي النصيحة الأخيرة لليوم صحيح؟ بالنسبة للجيل الجديد والجيل القديم.
1: صحيح.
0: ولكن عن جد أنت أستاذ فادي كلامك جدا حلو وبمس الواقع بشكل كبير، بس بدي إياك هلأ يعني تحكينا هيك نصيحة سريعة لشاب بنت إلى آخره، أي شخص ممكن بيحكي كلمة لأ، هل في أسلوب معين لكلمة لأ؟ يعني في طريقة معينة لازم أحكي فيها لأ ولا لأ؟
1: هذا اللي أنا كنت جاي أحكي لك يا كلمة لأ ضرورية اليوم حتى أحافظ على حريتي وعلى حدود الشخصية. أنا شخص مش موجود للكل، بزبطش مش هيك الحياة، محتاج أحكي لأ. لأ لشخص ما بيحكي لأ كمرة أولى صعب كتير، زي اللي ما عمره سبح دخل بركة وفجأة نط في البركة 3 متر رح يغرق.
0: صح.
1: طب شو نعمل؟ احكي لا، بس نحكيها من خلف الشاشات بالبداية. أوكي؟ مش face to face interaction. يعني إذا مديرك طلب منك شغلة أو حدا من العيلة طلب منك شغلة، احكي له خليني أفكر بالموضوع. خليني أفكر بالموضوع زي المخدة، تخلي شوي تهدي الموضوع، فكر بالموضوع جد. بالليل ابعت مسج، أنا رح أعتذر عن الطلب اللي طلبتوه مني، بقدر كتير إنكم أنتوا خليتوني أنا أكون موجود، بشكركم كتير لأنه أنتوا بتحترموني بتحبوني، بس كونه أنا عندي 1 2 3 4 فأنا بعتذر إن شاء الله المرة الجاي. لما يشوفوك تاني يوم رح يحكولك شو اللي صار معك، رح تبرري.
0: صح.
1: أوكي؟ المرة التانية تصير أسهل.
0: صح.
1: وأنا بعرف كتير ناس بيحكوش لا على التليفون، خصوصا إذا حدا يعني بفاجئك بطلب. خليني أفكر لأنه أنا عندي ارتباط. هلا بجوز ما عنده هذا الارتباط الخطير، بس هو عنده ارتباط، ممكن ارتباط عائلي، ممكن ارتباط مع أصحابه. فأنا محتاج أرتب أولوياتي بالبداية وأكون من خلف الشاشات أحكي لا شوي شوي، بعدين بتصير لا واضحة لأنه أنا صرت كتير واضح.
0: 100%. يعني فادي شكرا كتير إلك، واليوم كان فيه الكثير من اللا، ولكن بالآخر بتقدر تحكي لا وقت ما بدك. نعم. وهاي السياسة كتير حلوة، من بكرة إن شاء الله أبلش فيها.
1: yes.
0: إذا ما زبط موضوع الطريقة المنيحة رح نرجع لطريقة الدج.
1: الدج
0: خلص احنا بكون حاولنا ولا لا؟
1: الدج حلوة على فكرة لأول مرة،
0: لأول مرة
1: بتبني بتكسر الهاي، بس بترجع بتترمم شوي شوي.
0: يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الهاشمية تعلن أن 24 ألف مستفيد تلقوا الخدمات الطبية بمخيم الزعتري في 4 أشهر. أمانة عمان تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفلاء إلكترونيا. فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. إصابة 5 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين جنوبي بيت لحم. الاشتباه بإصابة كندية كانت على متن السفينة هونديوس بفيروس هانتا. إدارة الأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية بعد ظهر اليوم.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات
5: الزبائن،
4: يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يعني يكون أروع أستاذي، يعني كثير اليوم بزيادة يعني
1: هذا شو أنت ما بتحكي له لا حبيبتي يعني بتحكي له لا ما بس هذا
0: يعني
1: الحكي.
0: من يوم وطالع كل كلمة نو نو نو
1: بفكرة لا يعني نو نو نو عشان تبقي تقولي لا هاي الأغنية إشي ثاني عادي هاي ولا ممنوعة؟
0: لا ممنوعة.
1: عادي بليز ضياء أنا جعبالي أسمع أغنية عشان تبقي تقولي لا هاي بعد بعد النقاش رح نحكي هلا عن كلمة لا خلينا نحكي شوي عن كلمة لا
0: نحكي كلمة لا؟
1: لا نحكي عن كلمة لا
0: أنا ما بدي لا
1: أنت حظ مش فاهمة يعني عن جد هو أعطانا هلا خطط كتير واضحة كيف الواحد ممكن بس يحكي كلمة لا قديش هاي كلمة بتخوف وقديش إلها نتائج سلبية بس قديش بقدر أوصلها بطريقة حلوة
0: طبعا
1: يعني بدل ما أنا أحكي مثلا لمديري أعطاني شغلة بدل ما أحكي له لا مش على كيفك وأنا مش كل مرة بدي يتحط لي نفس الشغل وأنا مش كل مرة بدي أتعب نفس التعب ومش كل مرة ومش كل مرة بحكي له واحد اتنين تلات ظرفي واحد اتنين تلات شكرا لك شو واحد اتنين تلات ولكن لا
0: يعني بس لينا ناخدها إذا بناخدها بطريقة تانية بمكان عمل كلمة لا للموظف صارت صعبة أصعب من كلمة لا بحياتنا الطبيعية لأنه الموظف اللي بيحكي لا بنحط عليه علامات استفهام كتيرة الموظف اللي بيحكي مو قادر أنا مضغوط ما بقدر أشتغل هذا الشغل كمان بنحط عليه علامات سؤال كتيرة فكلمة لا بالشغل أصعب من حياتنا
1: صح
0: لأنه مو أي حدا إذا كان مديرك قائد بيستوعبك إذا كان مديرك قائد بيحتويك إذا حكيت لا ممكن يفهمك إياها بطريقة غير أما إذا كان مديرك مدير ونرجسي وحكيت لا فهذا الإشي رح كتير يعمل لك مشاكل
1: صح وهون كمان رندا في دراسة حديثة بتحكي
0: هاي
1: الدراسة بتحكي إنه الأشخاص اللي ما بيعرفوا يحكوا لا غالبا تعلموا من الطفولة إن الحب والقبول مشروطين بالطاعة والرضا وعلم النفس يربط هاي الحالة بالخوف من الرفض الاجتماعي أو فقدان القبول أو الشعور بالذنب والدخول بصراع لدرجة أنه الدماغ أحيانا بتعامل مع الرفض كأنه خطر وفي مفهوم نفسي مشهور اسمه فون ريسبونس شو بيحكي هو رد فعل نفسي للنجاة يدل على أنه الإنسان بيواجه أو بيهرب وبصير برضي من الجميع حتى يحمي نفسه من التوتر أو الغضب قديش في ناس بيكون نفسها عن جد تحكي لا بتخاف عشان الناس ما تتوتر ما تسمع كلمة رايحة نازلة ما تنرفض إلى آخره الاتصال أستاذة معك
0: يا صباح الخير
2: يا صباح النور كيف حالك
0: تمام الحمد لله كيفك يا زينب
2: إيمان
0: إيمان كيف أمورك يا إيمان
2: الحمد لله بخير كيف كنت أولين
0: تمام الحمد لله كيف بداية الأسبوع معك
2: والله بداية أسبوع متعبة
0: ليش شكلها كاين في
2: الأجواء هاي
0: أسبوع حافلة
2: بتعب منها الأجواء هاي
0: إيمان كنا عم نحكي عن الناس اللي بتحكي لا قديش صعب الواحد يحكي لا للناس اللي قدامه
2: عادي سهلة إذا كان الموقف صعب طبعا حسب الموقف يا رندا إذا كان هذا لا عادي أنا بقول لا
0: بس في ناس إذا حكيت لها لا بتزعل يا إيمان
2: تزعل شو بدنا نعمل لها يعني قسم هم ما بيعملوا لنا
0: والله معك
2: الناس كبيرات علي بقول لها لا بقول لها بطريقة ثانية بشرح الموقف
0: معك حق يا إيمان يسعد صباحك
2: هلا بيكي
0: إيمان خلاص واصلة مرحلة بتقولك اللي بدي يزعل يزعل واللي بده يرضى يرضى بده أحكي لا بدي أحكي مين ما بدي لا فهاي واحد صعب يوصل لهاي المرحلة يعني بقول يعني بدي كتير أتدرب لأوصل هاي المرحلة دايما الواحد بيهتم بدائرته بيهتم بيزعل دائرته يعني خصوصا أهله صحباته ناس اللي بحبها فبدي يكون يحسب حساب لكلمة لا
1: بس طيبة تاني لا صراحة
0: طيبة تاني لا

0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك، شو الاخبار؟
1: هسه اجت زينب هذيك، ايمان انا زينب.
0: يا اهلا وسهلا يا زينب، والله اشتقنا لك. زينب انت صديقه البرنامج.
2: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
1: الله يفتحها عليك يا لين، باذن الحلال بجاه الصباح.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك.
2: طب انا ما لي دعوه، ما لي دعوه يعني.
1: وانت كمان يخلي لك اولادك الحلوين يا رب.
2: تسلم يا رب.
1: وعمتك الحنونه عليكي.
0: تسلم وعمتك الحنونه. ها ديري بالك
1: اذا بتسمعنا بنمسي عليها.
0: الله يسعد صباحك. زينة عمرك حكيتي كلمة لا لشغلة ولقيتي انه الناس اللي قبالك اخذوها بهجوم وعصبوا عليكي وقلبوا عليكي ولا لا؟
1: بيعصبوا علي لان انا اللي بدي اياه بسويه غصبا عنهم، لو يقعد اسبوع بسويه.
0: يعني بسوي لبالك.
1: بساوي لبالي يعني. امبارح اشتهيت كنافه، قعدت اسبوع جايبه قلت لاخوي بعدين معك يلا جيب لي اياها بدي اكلها.
0: الان جيب لي اياها، تخت الامر انت.
1: والله انا بقول له يعني خلص عندي يعني دائما بيلاحظوا علي، كن فليكن، بس بجيبه يعني لو لو بعد الاخير.
0: مليون بالمية يعني. هذا هاي كانت نصيحة زينة أستاذ. سعد صباحك يا زينة.
1: إصرار، هذا اسمه إصرار.
0: إصرار، خليكم مع الإصرار.
1: أنا أصلا ما أحفظ القرآن نفس الإشي شافوا عندي، يعني عندي أجابية بظني ولا الإشي سأحفظه.
0: مليون بالمية. سعد صباحك يا زينة ويا أهلا وسهلا فيكي.
2: ثاني صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: كيفك
3: معاوية؟ معكم، كيف حالكم؟ Good morning.
2: يا أهلا يا معاوية، شو الأخبار؟
3: مجنن.
2: صبا
0: جماعة جوردن.
2: لا معاوية جماعة من جماعة جوردن.
0: هذا الأردن بقوة أستاذة.
2: الأردن بقوة، ما ما في مجال.
3: لا لا لا لا جماعة الأردن مش الأردن كمان. الأردن.
2: معاوية كنا بنحكي عن قدي صعب الواحد يحكي للناس لا.
3: مش صعبة، سهلة. بتحكي باللي يرضي نفسك، وتحكي لا للي انت مش شايفه منيح، احكي لا. ودائما بقول انا كلمة، ما حدا له حق في الدنيا يزعلك، ما حدا له صلاحية في الكون انه يزعلك، بس اعمل اللي بريحك، اعمل اللي شايفه مناسب، برضي ربنا، برضي اهلك، برضي نفسك، اعمله.
0: طب معاوية في اشي حكيت له لا وانبسطت انه انت حكيت له لا؟ يعني في قرار اخذته بحياتك بعد رفض ولقيت انه هذا الاشي احسن اشي عملته بحياتي؟
3: طبعا.
0: زي شو مثلا؟ اعطينا.
3: طبعا. زي الزواج. لا
0: لا. ايوه دخل على التقيل.
2: طول.
0: لا زي الزواج. لا سنجل يعني انت هلا معاويه؟
3: ايه
0: سنجل افهم.
3: سنجل طبعا.
0: هلا نحط اغاني للسناقه.
3: حر طليق.
0: سعد صباحك.
2: سعد صباحك. معنا اتصال ثاني. صباح الخير.
0: هو حكى لا من أولها، هو كان بيورجينا كيف ممكن واحد يحكي لا على الهواء مباشرة، فاهم كيف؟ ما قصر، الله يرضى عليه.
2: بسمعنا كتير منيح وبطبق اللي بسمعه.
0: طب ناخد كمان اتصال. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح
2: شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ أمورك تمام؟
0: هل تسمعني؟
3: صباح الخير.
0: الحمد لله، والله الحمد لله على السلامة، منيح لي ردات.
3: والله انا مش سامعك اصلا.
0: مش سامع، حط تليفون على جنب ولا موطي الراديو؟ شو صاير معك؟
3: لا والله موطي الراديو عشان اقدر اسمعك.
0: يلا بسيطه، مش مشكله. يا هيثم. هيثم
3: مين؟ هيثم مين؟ هيثم
0: ابو حمدان.
3: ما حكت لك الثلاث الاداء؟ لا لا لا لا
0: رزه رزه رزه. صح
2: عمار.
0: عمار
2: انا صرت احفظه، انت مش حافظه
0: علينا. عمار إذا رزة حكت لك إشي ممكن تحكي لها لا ولا مستحيل؟
2: مستحيل.
3: أعوذ بالله أحكي لها لا. أعوذ بالله.
0: يعني أنت هيك ترخيصك للموضوع. ضل يقطع على فكرة اتصال في. ناخذ كمان اتصال.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: كيفك؟
3: الله يسعد صباحكم يا رب.
2: كيف أمورك؟ كيف بداية الأسبوع معك؟
3: الحمد لله كل شيء بخير، الحمد لله رب العالمين. طمنوني عنكم، كيف أموركم؟
2: والله الحمد لله. اليوم كنا عم نحكي. يلا اوكي، كيفك يا لين؟
0: منيحة. كيفك انت؟ شو الاخبار؟
3: انا تمام الحمد لله، اموركم بخير ان شاء الله يا رب دائما.
0: احنا طمننا عليك كثير على فكره.
2: كنا عم نحكي قد
3: الله من ذوقكم. اللهم صل على سيدنا محمد. لا انا كلمه لا على لساني دائما. تمام
0: اوكي.
3: بالإشي الصح مش بالإشي الغلط.
0: كيف يعني؟
3: يعني لو قلت غلط قبالي لا، اما إشي صح ما بحكي عنه لا. بس شغلة واحدة، الشخصين الوحيدين اللي ما بحكي لهم لا في حياتي، يعني يمكن زوج تحكي لها لا، بس الشخصين الوحيدين اللي ما بحكي لهم لا الوالد والوالدة.
2: الله يخلي لك ياهم يا رب. دائما الواحد عند أهله ما بيحكي لا.
3: الوالد والوالدة خط أحمر ما بنحكى لهم لا.
2: بس بدنا إياك تضيف على القائمة كمان مرتك ما تحكي لها لا لو سمحت.
0: بتتحسس رندا.
3: ما هو بتصف ما هي بتضطر إنك تحكي لها لا.
2: يعني تحكي لها لا مش دائما.
3: يا سيدي بوجهها لها تحية الله يخلي لي إياها ويحفظها يا رب سند إلي وأكون سند لها
2: يا سلام يسعد صباحها يا رب الله يخليكم لبعض يا رب.
0: شوفي ما أجمله كيف عدن أعطاها تحية والله يخليها سند إلي وسند لإلها.
2: يعني جرح وداوة.
0: شفتي الجمال؟
2: ما بحكي لها لا بس يعني هيك بس لا نضبط الأمور.
0: الله يديم المحبة يا رب.
2: خلينا نطلع فاصل ونرجع.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: تميزي هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: ارتباطي ارتباط معي بهاي الاغنيه بشكل مش طبيعي.
1: ان شاء الله يلي تلوموا نفسيتي.
0: رجعت ارتبطت بنفس المطرب مغني اغنيه ثانيه.
1: لا ضياء طنشني. ضياء
0: اسمها قد الشوق يا ضياء. لقدام بالله تحط لنا اياها لاني انا طلعت بحب الكلام هذا.
1: موافق انت بس انا ما قلت لك عشان تبي تقولي لا
0: جات حتى بس انت
1: كنت تحكي
0: ما تستمتعي
1: كنت تحكي فمسمعتك
0: يعني لا
1: اكيد
0: لا
1: استغفر الله العظيم هاليوم يوم بدي اقضيها لا احنا بس لا اذا في اتصالات احكي لهم لا من هلا ما حدش بعت ولا شيء.
0: انا شوف دين اقول لك شغله
1: قولي لي
0: قديك
1: كنت احكي لك لا بس ما هاني والله ما هاني قولي لي
0: قديك كلمه لا بتاثر على هيك نفسيتك بس تحكي لقدامك لا وتحسي حالك فشيت يقول لك
1: انا بحس حالي اسد بس احكي لا يعني انه بتعرفي لما توصل لمرحله انه انا اعلى مراحل قوه الشخصيه بحياتي
0: عن جد وتطلعي من المكان هيك عندك طاقة منك توزيها على اللي حواليك.
1: كل سنة أنا انتخابات أستاذة ثاني يوم. أنا مين أدي أنا بحكي كلمة لا ولا بفرق معي. عادي جدا نوعيا ما في مشكلة أستاذة. يعني مرة أجت صاحبة لإلي كنا تاخذ عندي لبسة ترجع ليها يا خربانة يا مجعلك يا تعبانة يا مختفي يا بتضيع
0: يا رب ما تسمع تكون نايمة.
1: فإجت يوم يا رب تسمع نفسي أحكي اسمها كمان. فإجت يوم من الأيام تحكي لي إنه رين أنا في عندي إيفنت معين وبدي أخذ من عندك إشي رسمي. لا لا قلت لي شو لا قلت لها والله ما بزبط. قلت لي ليه وراح ارتبها وراح اخليها وراح ارجع لك يا زميه. قلت لها لا لا ما بزبط. فالبنت انصدمت اجت هاي الصدمه انسي كل إشي. هي نسيت المليون مره اللي اعطيتها فيهم وتذكرت بس المره الوحيده.
0: ما هي هاي المشكله
1: صارت تنشر هاي الشغله انه والله لين ما بتحب تعطي حد من اوعيها
0: منيح
1: خلي منك بس هي ريحتني صراحه.
0: طبعا ريحتني. كلمه تعرفي كلمه لا ايام بتحط حدود للناس اللي حوالينا. يعني قد ايه بنكون مرتاحين بالتعامل معهم لانه اذا حكينا لهم لا خلص هم فاهمين انه احنا هيك طبيعتنا وهيك حكينا بنحكي بالوجه لا يعني لا
1: صح
0: لا.
1: بس في ناس فتانه بتعمل لا من تحت لتحت بدون ما حد يعرف.
0: بتكون
1: عندها رفض قاطع وتعمل الشغله بس بدون ما حد يعرف.
0: والله معك هاي هاي ما خطرت لي.
1: بلشت اقرا لمعة عيونك واعرف مين انت تفهمي الاشخاص اللي بحكي عنهم بدون ما احكي. خلص رندا احنا كسرنا تيم واحد ولا لا
0: قلت لك
1: احكي لي لا
0: لا
1: اكيد بس مكملين معكم
0: مكملين بس كنا نحكي شغله
1: عن شو
0: قبل ما نطرق على الموضوع اللي بعده. قد ايه كلمه الاب بس يحكي لا بتكون فعليا لا.
1: لا يعني لا هو اصلا بحكي لك لا يعني لا
0: يعني لا يعني ما تناقشي يعني لا. وتصير تبعتي واسطات لإله عشان هو يغير قراره انه باللا. تبعتي امك تبعتي اخوانك تسوي له كاسه شاي
1: دام الام تعمل حالها مسكينه.
0: انا لا
1: ابوكي ما بيرد علي وبالاخر دام الاب بيرد عليها.
0: بس بحس شغله لين تعرفي شو هي انه الام بتكون حاكي لا من تحت لتحت.
1: احنا بلشنا نحلل هلا صح القعده صار بدها فنجان قهوه.
0: خلينا نحكي
1: مع عملية تجميل.
0: انا لا
1: مع البوتوكس
0: لا
1: ولا الفيلر.
0: اذا انت تحت التهديد حركي ايدك.
1: ولا استشوار
0: لا.
1: يعني اي شيء زيني في العالم
0: بحب طبيعتي.
1: يعني انت ما شاء الله هيك بتصحي رندا. هذول الرموش هذول ما شاء الله.
0: يعني حتى يعني
1: كنت شاكة
0: بحس انه يعني قد ما انا بصحى طبيعيه الناس اللي حواليا بتنصدم حتى اولادي بينصدموا انه ماما واو بتصحى متمكيجه.
1: حلوه حلوه لو صحيت من النوم.
0: والبشعه لو غسلت كل يوم.
1: هاي هذا مصطلح معروف. هذا ابوي قد ما بيحكي لي اياه انا هلا راسي كبر لدرجه انه ممكن اقعد 45 سنه وانا سنجل عادي مش فارقه معي. عادي جدا.
0: يعني هم دائما الابهات سبحان الله عندهم بناتهم واولاد بناتهم خصوصا اجمل نساء الارض.
1: صح
0: فعليا هم اول اشخاص زرعوا الثقه بحالنا هيك زرعونا الثقه بوجودنا بشكلنا بوجوهنا بطبيعتنا. دائما كان يحكي لي ابوي الله يرحمه يا رب كان يحكي لي انت حلوه لو شو ما تعملي حلوه لو شو ما سويتي. فسبحان الله دائما الاشياء هيك من الابهات غير.
1: يعني انت زدت حكيتي كلمه حلوه هلا بس بحس لرندا كلمه لا من الاب عاديه جدا بس كلمة لا من الزوج بتحسي هيك فيها
0: هو بيسترجي يحكي لا يعني واقعيين.
1: ما بحكي لا
0: حسب مو
1: حسب غيرت رأيك هلا غيرت رأيك
0: انا خايف يوم من الايام
1: شيك على الواتساب
0: عاد ما بستفزه يرن على الاذاعة.
1: بحب احكي لكم طبعا رندا اي موضوع بتحكي فيه بتكون تحكي عن شغله كيف الاهتمام لازم يكون. يعني على اساس انا ما بهتم
0: شيء شخصي هو بياخذ موضوع كله شخصي فانا كلامي محسوب علي يا جماعه.
1: بس انت حظك حلو انا بس احكي عن الطبيخ ولا عن الامهات اللي بتبعث لي طب روحي قولي عند عمتك احسن ما دام اكل عمتك اسكر من اكلي
0: ما حق
1: مثلا
0: استاهلي. بس بنحكي دائما عن موضوع الواحد قد ما يكون راحته النفسيه قد ما بيكون مرتاح قد ما بيكون بطنش بمشي بيكبر راسه هذا الكلام إلا
1: مرتاحة
0: بهذا الكلام إلا راجعني بالحكي تكون بشكل فعليا مرتاحة وتكون هيك عندنا ثقة بتكون مبسوطين نطلع نحس أشكالنا كتير حلوة بتطلع بشرتنا بنحسها كتير صافية بنحس إنه دائما الثقة بالنفس الانبساط الحياة اللي منعيشها بتأثر على بشرتنا فعليا والله بس تكوني بتنقدي بتطلع لك حبة قد راسك
1: هيا طلعت
0: هيا طلعت لمش شايفة
1: اختلاف لوكيشن عن جد هاي الشغلة هلأ رندا عم تشوف كمان كثير ناس عم تعطيكي طريق وطريقة واضحة لو كان جوزك نرجسي ازاي تخلي بشرتك مش نرجسية هذا اللي فيديوهات بدأت تطلع لك فهمتي كيف وانا سبحان الله فيديوهات المصريين الفيديوهات اللي بقدرش ابدا اشيل عنها يعني واحدة بتطلع شخص مصري بنت او شاب بده يحكي عن علاقة ازاي تتخلصي من الشخص النرجسي هو الشخص الوحيد اللي بسمعه المصري لانه بيعطيكي هيك تفاصيل مهمة بكون حاط لك هيك باك جراوند حلوة واحدة بتحكي عن البشرة النهاردة هعملكم ماسك الخيار
0: سكين كير
1: هتبقوا أمامير أمامير فأنت بكون هو ماسك خيار بس بتحسسك إنه هلا أحلى إشي بآخر الفيديو بيقول ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب أهم حاجة يا بنات بعدين ضياء في مقدمة بالفيديو مثلا على اليوتيوب بيكون 30 دقيقة في 25 دقيقة بتشرح فيهم كيف يفتحوا قناتها وكيف يسجلوا معها وكيف هيك وآخر 5 دقايق بتحكوا استنوني بالفيديو الجاي أحكي لكم إزاي تحافظوا على بشرتكم
0: كل هذا لسه ما عرفت الخطوات
1: بتضيها تسبسي بمشكلة بتوصلي أنت 4-5 ساعات وأنت بتحضري فيديوهات بشرة وروحة وجاية وبطلع بالآخر هو ماسك خيار فاهمة فيعني أنتم مصاروا جد مبدعين في الإعلان مبدعين في البشرة مبدعين في الأغاني تحية كبيرة جدا لأهل مصر الجميلين بحبكم بجد هو شعبان فين كان عندنا متصل اسمه شعبان دايما يرن شعبان شكله لقط انت اختفيتي صح حطوا لي على وجه رندا لو سمحتوا نروح على ننتقل لوجه رندا احكيكم شغله عن رندا لما اكون احكي بموضوع هي بدها تحكي بموضوع تاني احنا مثلا هي بدها تحكي عن البشره
0: هلكتني هلكتني
1: في او في جد احنا جدنا احنا نفكر احنا كيف نطردها مش عارفين كيف قد ما بتعجب علينا اشارات اوكي هلا رندا عم تحاول احنا عندنا ضيف بشره في نهايه الحلقه
0: ايوه
1: رندا عم تقرا ماسكات ولا شو عم تقراي
0: كنا عم نحكي فعليا عن موضوع انه قد ايه البشره خلص فعليا

0: كنا عم نحكي بموضوع البشرة، إنه قد يعني هلأ صارت الوحدة إذا بدها تهتم ببشرتها بدها مبلغ وقدره. فعليا بتحس انه دائما فيديوهات السوشيال ميديا بتلاقيها بتستخدم براندات عالميه بتقول لك شوفي نضاره وجهي، شوفي قد ايه هذا الكريم ساعدني على نضاره وجهي، بس هي بتكون طبعا غازه 15 ابره بوجهها نضاره بوتوكس فيلر، وبيجي بيحكوا لك هاي الماسك القهوه قد ايه فادني. وفعليا احنا بنصدق
1: الماسك غير وشك 180 درجة.
0: أيوة
1: في فرق أستاذة،
0: مش لازم نغير على المحطة المصرية، نحط المحطة الأردنية
1: هنا القاهرة على فتحة، ما فيش مجال يعني عن جد. زي ما حكيت أنا حاسة إجتني هاي، تعرفي بس تجيكي ضغطة الضحك اللي أنت مش قادرة تفتحي الموضوع، مش قادرة إنك تضحكي.
0: خلص أنا
1: هيك أنا هلا. لا خليني أرجع للموضوع. انت في عندك اليوم ضيفه صحيح، رح تحكوا عن البشره.
0: نحكي عن البشره كيف نهتم فيها باقل التكاليف. نعم. كيف نعمل اخطاء ما بنعرفها بالبشره، اخطاء هيك يوميه، ممكن بغسول، ممكن بطريقه، في ناس كتير بتنام بالميك اب، انا بنصدم منهم هذول الناس. فيعني قد اشياء هيك صغيره بتاثر على بشرتك، عدم ترطيب بشرتك، في ناس ما بتستخدم واقي. فهاي الضيفه راح تشرح لنا عن اهتمام البشره باقل التفاصيل.
1: عن جد انا كثير متحمسه لهذا الموضوع، بس اسمحي لي شغله راندوم. انا اكتشفت انه احنا البنات بنمر ب 35 خطوه عشان ننظف بشرتنا، من سيروم ومن كريم ومن مرطب ومن مرمم
0: بس
1: ومن ماسكات وإلى آخره. وبالآخر نكتشف إنه بشرتنا نفس التصبغات، نفس الحبوب، نفس القصص. الجلسات بنعمل جلسات كتير، بنكتشف إنه إحنا ما في التزام واضح، فبترجع القصص بترجع بتنعاد من أول وجديد. ولكن تعي اسألي شاب، أنت شو بتعمل لبشرتك؟ هو بيستخدم المنشفة ممكن تقعد معه 6-7 أشهر نفسها بدون ما يغيرها، نفسها بمسح فيها وجهه عادي، بتعامل معها انه امورها تمام.
0: طبعاً.
1: غير هيك ممكن يغسل وجهه بسائل جلي عادي جدا، وجهه يطلع بدو ضوي، وبسرح الحلاق بدفع دينارين على ماسك بغير له حياته.
0: سنفرة.
1: واحنا تكاليف العناية بالبشرة تتراوح ما بين، بديش ازودها، هلا في ناس تختلف، بنقدر نحكي من 50 لـ 400 حسب، في ناس 50 تكفيهم، في ناس 400 لا تكفيهم، عشان احنا نطلع ببشره بالاخر ما زلنا بنشكي منها.
0: ما احنا كمان نيم بدنا ننسى،
1: غشونا شباب.
0: انا بغششك، تعالي اغششك شويه، هم ما بيحطوا ميك اب، يعني احنا اكثر إشي بيقضي وجوهنا الميك اب، فاونديشن كل يوم، البلاشر كل يوم، هاي التفاصيل كلها بتقضي بشرتنا، هم ما بحطوا ولا إشي. يعني تخيل انه قد ايه بتلاقي دائما في الشباب دائما بشرتهم صافيه ورموشهم حلوه.
1: صح
0: يعني صح. عشان ما بحطوا مسكارا، ما بحطوا ميك اب، فهذا السر حبيبتي.
1: نطلع احنا طيب،
0: يلا نطلع فاصل نرجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنيبس. أشبس من أشبس شيبس.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: لا ما شاء الله بشرتك منورة يعني، فبدنا السر.
1: شكرا. هلا شوفي، انا من النوع اللي بميل للروتين اللي مش معقد حتى
0: اوكي
1: اقدر اني التزم فيه، ودائما بحب حتى انصح الصبايا، لانه بتعرفي احنا مش كلنا في عنا وقت لحتى نعمل معركة صباحية مليون برودكت نستخدمهم مع بعض، والمساء برضو نكررهم. فانا دائما الاشي اللي كثير حريصة عليه اللي هو موضوع اولا الروتين المتكامل للبشرة من غسول صن بلوك والترطيب، لانه الترطيب كثير مهم، وبرضه مهتمة جدا في موضوع العناية الداخلية زي الفيتامينز اللي كتير مهمة، وتحديدا يعني خاصة الصبايا من عمر 27 وطالع لازم تبلش بفكرة الكولاجين أو الريكولاجين، الأشياء اللي هي بتحفز إنتاج الكولاجين في الجسم، بتأثر على بشرتها، بتأثر على شعرها، فلازم يكون روتين متكامل وبسيط.
0: صح كلامك. وكمان في شغله هي المي، قد ايه المي مهمه
1: طبعا
0: بالبشره، حتى احنا كبنات بنفرق، ما احنا بس نكون شاربين كميه مي منيحه بشرتنا بتتغير.
1: أكيد تأثير المي يعني هو كتير ممتاز سواء على البشرة أو على صحة الجسم بشكل عام وحتى على الشعر، من ناحية إنه أكيد بدها تعطي كمان ترطيب عالي لكل خلايا الجسم، وكتير مهمة صراحة لصحة الجسم الداخلية سواء للكلى أو برضو يعني غير جفاف الجلد والجمال. المي هي بتعمل زي تصريف لمفاوي برضو للسائل اللمفاوي داخل الجسم، لأنه من ضمن المشاكل اللي بيعانوا منها الصبايا برضو كمان احتباس السوائل، فاحنا طول ما عم انه السائل الليمفاوي هذا يعني داخل الخلايا والانسجه راح يكون في تورمات في الجسم، تحسي انه فعليا الرجلين منفخه، الجسم يعني حتى كتلته زياده كوزن ومن ضمنها السوائل. وبرضو كمان مشكله السيلولايت، بتعرفي انه لها علاقه في المي
0: كمان.
1: يس، لانه بتصير يعني في تراكم للدهون وبتنحصر بحيث انها فعلا تشكل هيك زي بوبلز تحت الجلد ويكون شكل الجلد متعرج، فمن احد اهم الاشياء اللي لازم انهم ينتبهوا عليها شرب المي
0: صح
1: جماليا وصحيا يعني.
0: ليه احنا دائما البنات مقتنعين بشغله انه الغالي احسن؟ يعني بالكريمات بالعنايه بالبشره دائما بنروح بنميل للاشياء الغاليه، بقول لك رح تفيدنا اكثر، مع انه هاي المقوله فيها شويه غلط.
1: طبعا شوفي هلا يعني هي اخطر فكره انه احنا نسوق فكر معين للناس، والشركات لحتى تشتغل هي الهدف الاساسي اوكي الفائده على عيني وراسي، لكن بيكونوا كتير مهتمين في موضوع الماده. فاليوم هم بيخلقوا مشكله لحتى يعطوك الحل، لهيك دائما الناس بتحب تروج لفكره طبعا انا بدي استفيد اكثر لازم اصرف اكثر، يكون سعر المنتج كتير غالي، علما بانه في اشياء منافسه جدا وفوائدها كتير قوية وبديل عن منتجات عالمية وصناعات أردنية ومحلية جدا فوائدها ممتازة والأسعار بسيطة
0: تعطي نفس النتيجة.
1: طبعا لأنه إحنا ما لازم نربط فائدة المنتج والكواليتي تبعه بالسعر، هي ما إلها علاقة، هي المكونات والتجربة اللي ممكن أنك أنت ككاستمر تشعرها، يعني تعطي أكيد فوائد، لكن الإشي اللي لازم ننوه عليه انها تكون خاضعه لمؤسسه الغذاء والدواء، لانه هي بتاخذ موافقات بناء على شو تركيبها، وفعليا انه هاي المنتجات بالتركيبه هاي امنه وفعاله وبتعطي نتائج. اما انه تحكي لي خلطات،
0: انا لسه كنت بدي اتطرق لك هذا السؤال، ايش رايك
1: يس.
0: بالخلطات الطبيعيه اللي بتصير؟
1: هو شوفي الخلطات الطبيعيه يعني بتحكي انت على زمن جداتنا وامهاتنا، في اشياء لها فائده اكيد، يعني انا مع الاشياء الطبيعيه، لكن انه فكره انه احنا نخلط مواد ببعض ونشوف نتائج زي اللي هم عم بيروجوها، لا
0: لا.
1: يعني على السوشيال ميديا انت عارفه لما بيركزوا على موضوع معين، احنا في عنا مليون طريقه ننشر الفكره هاي سواء بالريلز الانفلونسرز اللي موجودين على السوشيال ميديا، انه نحكي مثلا ماسك النشا وماء الورد اكيد استخدمناه كلنا جربنا
0: صح.
1: هل يعقل بإني أنا أستخدم النشا وماء الورد وأحس إنه أنا بشرتي كلها قطعة واحدة وتسكر المسام وشال الحبة اللي تحت الجلد وحل مشكلة التصبغات؟ يعني المواد الطبيعية لأنها طبيعية الفكرة إنها هي عم تعطيني نتائج، بس مش النتائج اللي ممكن تعمل لي إياها إبرة فيلر مثلا، فاهمة كيف؟
0: بتكون تبين النتيجة أطول من
1: أكيد.
0: الكريمات وهيك،
1: كل إشي بده وقته
0: بده استمرارية،
1: بده استمرارية أكيد، مش نتائج فورية زي اللي إحنا بنشوفها، والفرق اللي بيكون ملحوظ يعني في تلاعب شوي بعقل المشاهد صراحة من هاي الناحية. فأنا دائما بنصح، قلت لك بأنه يكون المنتج مرخص ويكون المنتج خاضع للدراسات ومجرب على كذا حد قبل ما أنه يكون عم بتاجر فيه أو بتجرب على ناس تانيين.

0: صح. هلا انا عرفت كمان انت عندك براند اردني
1: يس
0: محلي.
1: انا مديره شركه براند اردني محلي، البراند اسمه اوفا. اوفا يعني صراحه الحمد لله. شوفي انا صرت افتخر جدا بانه احنا بالاردن في عنا صناعات جدا قويه، والكواليتي تبع المنتجات عم بثبت موجوديه بانه كل حد جرب عم بيعطيني فيدباك الحمد لله جدا ممتاز. احنا البراند هو في عنايه بالشعر وعنايه بالجسم وحتى عنايه بالاطفال، يعني انت متخيله حتى الدومين هاد قد ايه انه واسع، بس بكل شيء دخلناه الحمد لله حصلنا على يعني نتائج حلوه وفيدباكات من الناس اللي جربت. برضو كمان احنا براند مرخص وموجود في اغلب صيدليات المملكه بكل المحافظات، والحمد لله يعني احنا في عنا ثقه سواء من الصيادله او الاطباء او حتى الكاستمر اللي بجرب يعني.
0: بس اول مره عم بشوف في براند عم بيهتم كمان بالاطفال، بخصوص احكي لي تفاصيل اكثر عن براند الاطفال.
1: هلا دائما في معاناه عند الامهات بفكره انه انا مثلا البيبي ما عم بستخدم له منتج امن، يعني ممكن يكون في كتير كيميكالز تاثر يصير في عنده مثلا اكزيما او تحسس او مشاكل جلديه. احنا قررنا انه نعمل برودكت يكون طبيعي، مكوناته طبيعية، ويكون بحافظ على شعر الطفل بحيث أنه الشامبو اللي موجود والكونديشنر من مواد طبيعية زي فيتامين إي، زيت الأرجان، وكمان حلو. مجموعة مكونات طبيعية. الفكرة منها أنها هي تحافظ على الفروة بدون أي تهيج، تنظف الفروة صح وتعزز نمو شعر الطفل، فبتحسي أنه الأم بطلت تعاني في مشكلة أنها كيف تمشط بنتها على
0: يعني
1: المدرسة.
0: شامبو مواد طبيعية.
1: يس شامبو وكونديشنر، هو بيغذي الشعر، بيزيد كثافة الشعر. فإحنا يعني الحمد لله ساعدنا الأمهات في إنها كيف تختار طريق تهتم بالطفل يعني، وشعرها شو ما كان نوع شعر الطفل مثلا ما يغلبها، حتى الكيرلي وهاي الأشياء. حلو. يعني
0: هلا كمان عم نشوف قدي السوشيال ميديا، ما إنه بنحكي عن منتجات وبنحكي عن منتجات محلية وعالمية، قدي السوشيال ميديا خلت الناس تشتري أشياء هي مو بحاجتها.
1: ما إحنا حكينا هي أخطر إشي. شوفي السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. يعني انت اكيد مطلعة وشايفة حضرتك كإعلامية، احنا اليوم لما بنطرح فكرة مجرد ما طلعت ترند حتى لو كانت غلط الناس للأسف تتبناها وبتشوف انها هي معلومة حقيقية بغض النظر عن الشخص، المصدر، كفاءته العلمية. يعني في خرافات كتير على السوشيال ميديا، انا لما بحضر الريل بشوف عليه 3-4 مليون بحكي انه احنا كيف يعني كيف ممكن هيك تبنينا هاي الفكرة. قبل فترة طلعت فكرة انه انت بتمشي شوكة على شعرك، بتمشطي شعرك فيها، هاي الشوكة رح تمنع انه يطلع لك شيب.
0: تخيل. او كمان شفت كمان ترند اللي بتحط الشوكة جوا كاسة المي وبتشرب المي.
1: هلا هاي للطاقة السلبية ولحتى تشيلي
0: للشيب.
1: للشيب برضو. هو في مشكلة مع الشوكة، هي يعني ايش بتحل بالضبط؟ يعني كثير في اشياء هي، بس الناس بقول لك بتحب تشوف على السوشيال ميديا أي إشي فيه عليه إقبال حتى لو إقبال سلبي، سواء أشخاص أو برودكت أو هيك، بتحب تجرب، بتحب تشوف. وللأسف في أفكار كتير مغلوطة على السوشيال ميديا، بقولك يعني هي مش مبنية لا على قاعدة علمية ولا على ثقة، ولا في الشخص اللي بيعلن عنها أو بيحكي عنها مبين إنه هو عم بيحكي مثلا عن إشي سواء ممكن مدفوع أو فكرة هو اخترعها. ما بدي أتطرق لكتير تفاصيل، بس مؤخرا احنا صرنا نعرف انه طول عمرنا بنعرف انه اللي بده صحة مظبوطة يعتمد على البروتين وبيفطر بيض مثلا، بيخلي بروتينه خضار. من فترة عم بطلع فكرة شو نظام صحي جديد بيلغي هاي الجزئية.
0: شفته صح.
1: فاحنا يعني شوفي قدي في ناس جربت علما بأنه ما بعرف هو صاحب الاختصاص اللي حكى له فكر معين، لكن لا يعمم.
0: طبعاً
1: والمشكلة
0: لا يعمم.
1: بالسوشيال ميديا هاي إنه كل شيء بيتعمم.
0: طبعاً هاي المشكلة والناس بتصدق. وقديه بحكي دايماً، أنا بحكي إنه قديه الصحة النفسية الداخلية بتأثر على البشرة.
1: أكيد.
0: إذا كانت من جوا داخلياً أنت مرتاحة بتأثر على بشرتك.
1: كل الأطباء شوفي عامة أجمعوا إنه العلاج نفسي أصلاً. يعني دايماً إحنا إذا كانت صحتنا النفسية كويسة كل الأمور رح تكون تمام وتحسي فعلا باستفادة. ولو كانت نفسيتنا مش تمام وفي عنا ضغوط والسترس دايما بحياتنا سواء من شغل أو من حياة اجتماعية رح يأثر على صحة بشرتنا وجسمنا وشعرنا.
0: صح.
1: يعني الناس اللي بتعاني من موضوع التساقط كثير، تساقط الشعر، علما بأنها ممكن تستخدم برودكت كويس احنا بنحكي لها انه هدي نفسيتك. طلاب مثلا التوجيهي والجامعة بفترة الفاينل بتحسي انه خلص الحب اللي تحت الجلد كله طلع، الهالات السوداء، هذا كلياته شو بسبب الحالة النفسية أكيد. صح. فإحنا يعني شو ما استخدمنا، شو ما كان نوع البراند، شو ما كانت الكواليتي تاعته، إذا إحنا من جوا مش مرتاحين وهاد مو هادي صح. ما رح يشوفوا نتيجة يعني.
0: وهلأ بهذا الجو في نشفان كتير بالبشرة، مهما استخدمتي مرطبات بضل فينا نشفان، فبدنا هيك خلطة سريعة نعملها روتين، نعمله نخفف من نشفان البشرة.
1: هلأ كل بشرة بتتعاملي معها
0: حسب
1: نوعها. أوكي. يعني في ناس بشراتهم الأساسية هي طبيعتها جافة، فنوع البرودكتس اللي بدهم يستخدموها بده يعتمد على مثلا فيتامين بي 5 كتير بيعطي ترطيب، الهاليورونيك أسد لأنه بيحبس السوائل والرطوبة في البشرة. فلازم أنه يكون في نظام ما بيسبب جفاف. مثلا ممكن تستخدمي غسول لما بيعادل الإفرازات الدهنية ما بيناسب بشرتك الجافة، يزيد الجفاف بزيادة. تمام. فلازم يكون في أشياء من تراكيبها بناء على خبيرة بشرة أو الصيدلان اللي موجود في الصيدلية هو ينصحك بالنوع المناسب. الصيف هي إحنا بنتعرض لدرجات حرارة كتير عالية،
0: صح،
1: والشمس إلها أكيد تأثير، وبالمقابل إحنا ما بنشرب مي كتير، ما بنشرب مي كفاية اللي إحنا لازم نشربها. فأول نقطة حكيت لك يعني سن بلوك جدا مهم في هاي الفترة، لأنه برضو السن بلوك هو بيكون فيه فيتامينز ومواد بتحافظ على حاجز البشرة من الأشعة، بالتالي رح تخفف كمان أكيد من تأثير الأشعة بأنها تجفف البشرة. النقطة الثانية أكيد لازم يكون في عنا مرطب مناسب لنوع بشرتنا. والنقطة المهمة جدا برضو كمان ما نستهين بفكرة السيرمز أو الأشياء اللي ممكن نحطها الستب الثانية بعد الغسول، لأنه هي بتهيئ البشرة أنها تمتص بقية المواد الفعالة من السن بلوك أو المرطب.
0: هلأ آخر سؤال لإلك، عندي نضارة البشرة وطبيعتها وراثة؟
1: شوفي العامل الوراثي لا يستهان فيه، بس قديه في ناس جيناتها حلوة بالإهمال خربتها، وفي ناس جيناتها عادية من العناية والاستمرارية لا والله صارت شعرهم وبشرتهم صح. جدا صحية. فإحنا فكرة العامل الوراثي لا يستهان فيها أكيد، ولكن بحكي لك الروتين والاستمرارية والواحد يعرف شو اللي بيناسبه هذا كتير أهم.
0: صح صراحة. بدي أشكر شهادة ويكات على وجودها معنا اليوم بالحلقة، قدي أعطتنا هي خطوات بسيطة، إن شاء الله كل بنت تستفيد من هاي الخطوات. اليوم انتهى مشوارنا معكم، نشوفكم بكرة بنفس الموعد. باي باي.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الهاشمية تعلن أن 24 ألف مستفيد تلقوا الخدمات الطبية بمخيم الزعتري في 4 أشهر. أمانة عمان تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفلاء إلكترونيا. فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. إصابة 5 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين جنوبي بيت لحم. الاشتباه بإصابة كندية كانت على متن السفينة هونديوس بفيروس هانتا. إدارة الأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية بعد ظهر اليوم.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508023 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة من أرض

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور.

0: برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو وليت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وليت راح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الهاشمية تعلن أن 24 ألف مستفيد تلقوا الخدمات الطبية بمخيم الزعتري في 4 أشهر. أمانة عمان تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفالي إلكترونيا. فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. إصابة 5 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين جنوبي بيت لحم. الاشتباه بإصابة كندية كانت على متن السفينة هونديوس بفيروس هانتا. إدارة الأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية بعد ظهر اليوم.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس والله حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله عز المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يكرمنا بعلمه سبحانه وتعالى. نحييكم دائما وين ما كنتم عم تسمعونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل أيامنا هاي أيام بركة وخير وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وترى إحنا بين موسمين عظيمات جدا، موسم الأيام المعدودات وموسم الأيام المعلومات. الأيام المعدودات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة البقرة لما تكلم عن موسم شهر رمضان المبارك، هاي المواسم المباركة شهر شعبان ورجب ورمضان. وموسم الأيام المعلومات هي الأيام اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في آيات الحج والأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وديروا بالكم الموسمين هذول الاثنين هما أعظم المواسم على الإطلاق. يعني احنا في عنا مواسم شعبان وغيره وعاشوراء، وعنا مواسم خير كثيرة، لكن أعظم موسمين بمروا على المسلمين الموسم الأول اللي هو الأيام المعدودات، والموسم الثاني اللي هو الأيام المعلومات. ولاحظوا سبحان الله ربنا جعل في تقابل بين الموسمين. الموسم الأول اللي هو موسم الأيام المعدودات في شهر رمضان، وهذا الشهر في خير الليالي على الإطلاق، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. الموسم اللي احنا فيه اللي هو موسم الأيام المعلومات، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه 10 أيام كمان هما خير أيام الدنيا. فالأول في شهر رمضان وإحنا في شهر ذو الحجة، الأول في 10 ليالي مباركة، العشر الأواخر من رمضان، والثاني الأيام شهر الموسم المعلومات في 10 أيام من ذي الحجة. الأول جعل الله سبحانه وتعالى في ليلة اسمها ليلة القدر خبأها، والموسم الثاني أعطاك يوم عرفة وأظهره. في الموسم الأول الله سبحانه وتعالى قيد الشيطان، قال تصفد فيه الشياطين. وفي الموسم الثاني الله سبحانه وتعالى ما أنزل ولا نبيه تكلم بأن الشياطين تصفد. ليش؟ لأنه في مظهر من مظاهر موسم الحج رجم الشيطان. فأنت في هذا الموسم بدك تخالف شيطانك وترجم شيطانك لما يؤمرك بالمنكر، ولما يؤمرك بالابتعاد عن الله، ولما يؤمرك بمخالفة أمر الله أرجمه عن طريق مخالفته، أرجمه عن طريق معصيته، أرجمه وتبرأ من هذا الشيطان. في الموسم الأول صيام يوم من شهر رمضان يعدل 10 أيام، لأنه الحسنة بعشرة أمثالها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صيام يوم في شهر رمضان يعدل صيام 10. كيف؟ لما قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صيام رمضان 30 يوم ضرب 10 هي 300، و6 من شوال في 10 هي 60، هي 360 يوم. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لكن صيام اليوم الواحد من أيام 10 من ذي الحجة تعدل صيام سنة كاملة، وقيام الليلة من ليالي ذي الحجة تعدل قيام ليلة القدر. روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر. شوف الفضل الكبير. ولا يشوش عليك الناس هذا حديث ضعيف، لا تأخذ بالأحاديث الضعيفة، هذا الحديث يؤخذ به في فضائل الأعمال وله طرق كثيرة، الطرق الكثيرة تقوي الحديث، فهو مروي في الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بروايات و ألفاظ أخرى. فعشان هيك يا أخوان احنا بدنا نجتهد في هاي العشرة اللي بتدخل بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الصحابة بيقولوا له يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. ما من أيام، النبي بيقول يا إخوان في حدا ممكن يقدم أكثر من روحه لله؟ إنك تبيع روحك لله سبحانه وتعالى، في شيء أكثر من هيك ممكن تبذله لله؟ نعم، العمل الصالح في هاي الأيام المباركة عشر من ذي الحجة. قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ لعلم الصحابة قديش الجهاد في بذل الروح، بذل الروح والنفس. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. فيا باغي الخير أقبل، اللي بده ويتشوف إلى ما عند الله سبحانه وتعالى يقبل. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول العشر من ذي الحجة خير من العشر من رمضان. وهاي مواسم ربنا سبحانه وتعالى امتن فيها على أمة سيدنا محمد، هاي مواسم ربنا أكرم فيها هاي الأمة يا أخوان. يعني الواحد من الأمم السابقة كان حسنة بحسنة وسيئة بسيئة، لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام التعامل معها غير، الحسنة بعشرة إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بسيئة، فإذا استغفرت محيت، وإذا تبت بدلت حسنات. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا مع أن أمة النبي أعمارهم قليلة إلا أن أعمالهم كثيرة. وبجوز بنعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر للصحابة رجل مكث 1000 شهر يصوم النهار ويجاهد العدو ويقوم الليل، فاستغربوا قالوا يا رسول الله ومن يطيق هذا؟ مين بطيق من أمة النبي يعمل هيك؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى إكراما لأمة النبي، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فوين المقبلين على الله؟ بدنا همة وبدنا نجدد العهد مع الله، لأنه إذا أنت تدعي محبة الله سبحانه وتعالى بدك عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا اتبعت نبي الله والتزمت أمر الله رضي الله عنك وأدخلك في من يحب، قال تعالى يحبهم ويحبونه. ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأيام المعلومات يوم يكفر الله به سبحانه وتعالى ذنوب سنتين. قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، 360 و 360 تقريبا 730 يوم من الذنوب تمحى بطوية ولمحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأي كرم بعد هذا، وأي فرصة أعظم من هاي اللي احنا مقبلين عليها. ديروا بالكم احنا بنلتفت أكثر لشهر رمضان، وبنلتفت أكثر للعشر الأواخر، والناس تلاقيها بتهجم ليلة القدر. هاي الأيام أفضل، ربنا سبحانه وتعالى قال والفجر وليال عشر. يعني بأغلبية أقوال المفسرين أن الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها هي هذه الأيام المباركات اللي إحنا بصددها. وبدي أحكي لكم شغلة، هي هاي الأيام ليش كانت معظمة عند الله؟ شو السر إنه هاي الأيام العشرة كان إلها مكانة عظيمة وجليلة عند الله سبحانه وتعالى؟ يلا عد معي الأحداث اللي ارتبطت بهاي الأيام، الأحداث اللي مرت وصادفت العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي كل حدث منها درس إلنا حتى نقابل هذا الحدث بمهمة إحنا نعملها. سيدنا آدم عليه السلام قيل إنه توبته لما تاب الله سبحانه وتعالى عليه، تاب عليه ربنا سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولما أهبطه الله سبحانه وتعالى الأرض أهبطه في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولما نزل سيدنا آدم إلى الأرض نزل في مكان والسيدة حواء في مكان، فأخذ يبحث عنها وهي تبحث عنه حتى التقيا عند جبل عرفة، ولذلك سمي هذا الجبل جبل عرفة، لأن سيدنا آدم تعرف إلى حواء هناك يعني وجدها. فهاي أيام ارتبطت بنزول أبينا آدم عليه السلام وتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. يعني أنا إيش مطلوب مني؟ أنا مطلوب مني أجدد التوبة، يعني كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول أحرى وأجدر ما تقبل التوبة ويقبل الصلح مع الله في هاي الأيام. هاي الأيام هي أيام الصلح مع الله. أي واحد بينه وبين الله عهد نكثوا نقضوا خلعوا تركوا، هاي الأيام هي أيام الصلح مع الله سبحانه وتعالى. وننتقل إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما خرج من العراق وسكن في فلسطين، زوج ولد أخوه اللي هو سيدنا لوط عليه السلام في فلسطين، ثم انتقل إلى مصر. في مصر صارت معه حادثة، أن فرعون مصر في ذلك الزمان أخذ زوجة سيدنا إبراهيم يريد أن يفعل معها الفاحشة، فسيدتنا سارة دعت عليه فأخذ، ثم طلب منها إيش؟ أن تدعو الله مرة أخرى حتى إيش؟ يتشافى، فالله شافاه فهرد هجم عليها فدعت عليه فشلت إيديه وأقدامه، حتى في المرة الثالثة قالها اتركيني وأنا بتركك خلاص ما رح أتعرض لك أبدا، فدعت ربنا سبحانه وتعالى أن يفك ما به، فرجع سليم فأخرجها وأهداها جارية مصرية اسمها هاجر اللي هي أم المؤمنين أم سيدنا إسماعيل. فسيدتنا هاجر رجعت مع سيدتنا سارة على البيت. سيدنا إبراهيم الآن عمره 80 عام وما عنده أولاد، وكان يطلب من الله سبحانه وتعالى الولد. فلما جابت سيدتنا سارة هاجر إلى البيت قالت له يا نبي الله شو رأيك إنك تتزوج هاجر لعل الله إنه يكرمك منها بولد، وبالفعل تزوجت من سيدنا إبراهيم وأنجبت له إسماعيل. إسماعيل معناتها استجابة الله، لأنه سيدنا إبراهيم دعا ربه وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالإجابة بعد حتى ولو بعد زمن طويل، فكان إسماعيل اسمه استجابة الله. لما ولد سيدنا إسماعيل تحركت العاطفة والغيرة في قلب سيدتنا سارة، فقالت له يا إبراهيم يا نبي الله بس خذهم من هون، أنا مش قادر يعني أتحمل إني أشوف الزوجة الثانية لك تنجب لك الأولاد، وأنا ما يعني ما قدرت أنجب لك ولد، وربنا ما كتب إنك تنجب مني. بالفعل سيدنا إبراهيم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره أن يذهب إلى مكة المكرمة، فذهب سيدنا إبراهيم إلى مكة المكرمة، وهنالك ترك أمنا هاجر عليه السلام، تركها. قيل إنه لما دخل مكة دخلها في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولما تركها تركها في العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني كأنه إيش ما بقي معها مدة طويلة، يعني إنه وصلها ورجع. فهي أخذت إيش 9 بين الصفا والمروة حتى أكرمها الله بماء زمزم، وكان خروج ماء زمزم ونبع ماء زمزم في العشر الأوائل من ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أمنا هاجر. شو عملت هي لما طلعت زمزم؟ ضربها سيدنا جبريل في الأرض وطلعت مية زمزم، أخذت إيش تزم الماء، يعني بتلمه وتعمل إيش تحوط حولين البئر حولين خروج الماء. فقال رحم الله أمنا هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا. شو كمان أحداث صارت في العشر الأوائل من ذي الحجة بنحكيها، لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى, ونتكلم عن أحداث جعلت من العشر الأوائل من الحجة أيام معظمة عند الله سبحانه وتعالى. فقلنا إنه سيدنا آدم تاب الله عليه في العشر الأوائل من ذي الحجة, وهبط إلى الأرض في العشر الأوائل من ذي الحجة, ووجد أمنا حواء على جبل عرفة في العشر من ذي الحجة, ولعله وجدها في يوم عرفة اللي إحنا الآن بنخرج فيه إلى يوم الحج الأكبر. بعدين ارتبط هذا الموسم بأحداث أخرى مرت مع سيدنا إبراهيم, منه إنه ذهب إلى مكة أول مرة في العشر الأوائل من ذي الحجة, وترك زوجة هاجر في العشر الأوائل من ذي الحجة, وأنبع الله سبحانه وتعالى من الأرض ماء زمزم في العشر الأوائل من ذي الحجة. قيل إنه لما خرج سيدنا إبراهيم وتركهم, أم هاجر صارت تلحق وراه بتقول له يا نبي الله وين تركنا, أرض بلاقع خاوية ما فيها أحد, وسيدنا إبراهيم ساكت لا يجيب. فظلت تلحق وراه حتى وصلوا المكان اللي اليوم اسمه المزدلفة, بباتوا فيه الحجاج عشية يوم عرفة. فتنبهت قالت يا نبي الله, الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإن الله لن يضيعنا. ولما رجع سيدنا إبراهيم عليه السلام, لما بلغ معه السعي ابنه يعني كبر وصار في يعني حالة فيها الابن يساعد أبوه, فيها الابن بيكون سند لأبوه, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قيل رأى هاي الرؤية في العشرة من ذي الحجة, والابن ما كان منه إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أراد أنه يذبحه فداه الله تعالى بذبح عظيم اللي هو الكبش, وكان في يوم الأضحى اللي إحنا بعيد الأضحى بنضحي. فلاحظ كيف هاي الأيام ارتبطت بسيدنا إبراهيم ارتباط عجيب. الحج وموسم الحج بيحيي فينا وبيذكرنا بقصة أسرة الله تعالى يحبها. هاي الأسرة كيف نمطها, كيف شكلها؟ فيها أم اسمها هاجر عندها يقين كامل بالله وطاعة لله, وعرفت تربي ابنها. لما سيدنا إبراهيم راح وقالها الله أمرني بهذا, قالت إذن فاذهب فإن الله لن يضيعنا. هاي الأسرة الأب فيها كان مطاع وكان طائعا لأمر ربه سبحانه وتعالى. فلما أمره الله تعالى بذبح ابنه لما بلغ معه السعي, يعني الابن في أحسن حال اليوم من إنه يكون سند لأبوه, ما كان من سيدنا إبراهيم إلا أنه رضي بأمر الله. هاي الأسرة فيها ولد بيعرف الله ويقدم مراد الله سبحانه وتعالى. فلما أبوه أمره قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في موسم الحج لما نتذكر هاي القصة لازم نقيس أسرتي على أسرة سيدنا إبراهيم. كيف الزوج علاقتها مع الله؟ كيف الزوج علاقته مع الله؟ وكيف الأبناء علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى؟ كذلك ارتبطت هاي الأيام المباركة بسيدنا موسى عليه السلام في حادثة جميلة جدا. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى بيقول وواعدنا موسى 30 ليلة, يعني الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا موسى موعد بعد 30 ليلة ليكلم الله. فسيدنا موسى استعد استعداد عظيم لهذا اللقاء, فصام وقام وصلى وذكر حتى كان في آخر يوم, يوم اللقاء سيدنا موسى أفطر, فقال له الله سبحانه وتعالى يا موسى ما حملك على هذا, ليش أفطرت يعني اليوم؟ فقال يا رب إني أريد أن أكلمك. فخشيت, يعني سيدنا موسى خاف من رائحة فم الصائم لأنه في رائحة تخرج من الصائم. فقال الله تعالى أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك. ثم أمره الله تعالى بصيام 10 أيام بدل هذا اليوم. شايفين هذول 10 أيام؟ قالوا هي 10 الأوائل من ذي الحجة. سيدنا موسى صامهم، عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وهذا ارتباط الأيام 10 مع سيدنا موسى عليه السلام. فالأول سيدنا آدم في توبة إلى الله ورجوع إلى الله وتعرف إلى الله. سيدنا إبراهيم في إقبال على أمر الله وطاعة لله وإنفاذ أمر الله. سيدنا موسى في ذكر واجتهاد في العبادة في هاي الأيام 10. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ارتباطه بهاي الأيام 10 إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل له يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي هذا اليوم نزلت آية كمال الإيمان، كمال هذا الدين وإتمام النعمة. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا اليوم ربنا أتم نعمته على المسلمين وعلى المؤمنين في يوم عرفة. فإحنا يا أخوان مقبلين على أيام عظيمة عند الله، الله عظمها، الله بيحب هاي الأيام، الله رفع من قدر هاي الأيام، الله شرف هاي الأيام. فشو حظي وحظك منها؟ شو نصيبنا من هاي الأيام المباركة؟ فالرسالة، رسالة الله تعالى إلنا إنه إحنا ننخرط مع هاي الأحداث العظيمة. ربنا قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا في حزبهم وأن يرزقنا حسن اغتنام هذه الأيام 10 المباركات. هاي الأيام أيام عظيمة، أيام عبادة، أيام ذكر، أيام إقبال على الله سبحانه وتعالى. والإقبال على الله والذكر ليس مختص فقط في الحجاج، لا، هاي الأيام 10 المباركة الله تعالى جعلها مباركة وفيها غنيمة لكل المسلمين. طيب شو نعمل إحنا في هاي الأيام؟ سيدنا سعيد بن جبير كان شو يقول؟ إذا دخلت 10 لا تطفئوا السرج وشمروا واجتهدوا. يعني كانوا إيش؟ يصوموا الليل ويقوموا النهار. طيب أنا شو مطلوب مني؟ يلا بما إنه هاي الأيام عظيمة وأنا إن شاء الله بدي أبيض وجهي قدام ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بدي أفرج ربنا إنه أنا مجتهد، وأنا بدي أفرج ربنا إنه أنا فعلا بدي مغفرته، وأنا بدي أبرهن لله فعلا إني بدي جنته، وأنا بدي أثبت لله فعلا إني بدي رضاه، وأنا بدي أكد لله إني مقبل عليه، شو أعمل في هاي الأيام؟ أول شيء مطلوب من النية، والنية خير من العمل. النية أثبت للمؤمن من عمله، لأنه عمله قد يدخل فيه رياء، قد يدخل فيه، قد ما يعمله، لكن أنت إذا نويت إن شاء الله لك أجر. شو أنوي؟ أنوي كل نية صالحة. قل له: يا رب اكرمني بالحج. قل له: يا رب إن أكرمت به هيك رحت على الحج، وإن ما أكرمت به لك أجر النية إنك دعيت بصدق. اليوم هل عندك مشاعر تجاه المشاعر؟ هل عندك مشاعر تجاه هاي المشاعر الحرام، وإنك تروح تحج وتلب وتلبي وتكون في ضمن اللي بيطوفوا وبسعوا وبيبكوا ويدعوا ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى؟ النية هي المعول عليها. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. الله أكبر، كيف هم يا رسول الله بالمدينة وإحنا ما سرنا بمكان ولا قطعنا وادي إلا كانوا معنا؟ قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة، كيف هاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر. فكم واحد يبكي شوقا إنه يروح الحج؟ كم من الختيارات إحنا بنعرف نفسها تروح الحج. هاي في كل سنة بتبكي فيها شوقا إلى الحج، الله يكرمها، لأنها بدها تروح حبسها العذر. فأنت هل إلك نية تروح الحج؟ قول إن شاء الله وتشبث بالأمل. ومن أعجب القصص اللي مرت السنة الماضية، رجل وامرأة كبيران في السن، اثنين هو وزوجته، اثنين ختايرة مساكين، كان ابنهم حاب يروح معهم بس ما في مجال، ما طلعت له فيزا، حاول يشتري فيزا، حاول يدبر حاله، حاول يطلع مع أهله يخدمهم يروح على الحج، وكان جدا حاب يروح على الحج، يعني فرصة لكن ما في مجال. فلما وصل أبو المدينة زحلق وصار عنده هيك إشكالية، يعني صار مريض تعبان بعافية بحاجة من يرعاه، فما كان من وزارة الأوقاف إلا أنها اتصلت بهذا الرجل وجابته ماكل شارب نايم، حج مجاني. فشوف كيف ربنا أكرمه بخدمة أبوه وأمه وبحج بيت الله الحرام. إنوي قل له يا رب تكرمني بالحج، قل له يا رب تسهلها، والله ما بتعرف من يوم تيجي، قل له يا رب تكرمني، والله سبحانه وتعالى كريم وعطاؤه واسع. إن بالمدينة أقوام ما ساروا مسيرا ولا وما سرتم مسيرا ولا نزلتم بوادي إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة، حبسهم العذر. فإنت إنوي إن شاء الله، إنوي إنك تكون مع الحجاج ومن الحجاج، لأنه اللي بيشهد عرفة وبيشهد مشاهد الحج، اللي بيشهد مشاهد الحج ثلاث، حاج وداج وزاج. مين الحاج؟ هو اللي بيقصد بيت الله الحرام وبيأدي المناسك وبيروح على عرفة وعلى منى وعند الكعبة وبطوف وبسعة وبيحلق وبيرمي، هذا الحاج. طب الداج مين هو الداج في ذلك الموسم؟ هو اللي بيرافق الحجاج بس ما بحج، تلاقيه بيخدمهم، بنقول مي، بنجيب أكل، ببني خيم، بهدم خيم، بيسر للحجاج طريقهم، هذا هو الداج، يعني الخدمات اللوجستية. طيب مين الزاج؟ قالوا الزاج هو الذي يحج سمعة ورياء، هذا بيكون مع الحجاج لكن لا بنال أجر حج ولا حتى فضل من فضائل هذول الناس اللي بيخدموا الحجاج. فأسأل الله تعالى أنه يكرمنا بالحج وأنه يجعلنا فعلا حجاج بيت الله، ما هو الحج القصد وبدك تقصد المولى سبحانه وتعالى. قال الحج الحاء حلمه والجيم جرمك، وحلمه يغلب جرمك بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا وإياكم بالحج. إذن الموضوع الأول اللي هو النية، شو النية؟ إني أنوي يا رب إنك تكرمني بالحج، وأنوي إني أجتهد في هاي الأيام العشرة. إنوي قول نويت إن شاء الله إني بدي أصوم هاي الأيام كلها، صمتها صمتها، ما صمتها إلك أجر النية. قول نويت إني أختم القرآن وابدأ فيه، شو ربنا بيسر إن شاء الله إلك على أجر النية. قول نويت إني ما أترك صلاة الجماعة في المسجد، قول نويت إني أحيي من الليل ما أستطيع، قول نويت إني أحكي لا إله إلا الله كل يوم ألف مرة، شو ربنا بقدرك بتشتغل، ما قدرت بيكون على نيتك إن شاء الله تأخذ الأجر. الأمر الثاني هو التوبة، زي ما إنه الطعام بيفسد كذلك الجسد بيفسد، وغذاء الجسد إنك تطعميه، والروح إذا ما غذيتها بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله الروح بتفسد ترى، فغذائها التطلع والتشوف إلى ما عند الله. اليوم قديش كلنا مقصرين مع الله سبحانه وتعالى، بالله عليكم يومي ويومكم أيامنا كم فيها التفات إلى الله، لما تطلع من الشغل أو حتى لما تقوم من نومك وتلبس ملابسك، هل بتلبسها لله وبنية الستر وبنية إظهار زينة الله وبنية التحدث بنعمة الله، ولا بتطلع عشان هيك عادة إنه بدك تلبس وتمشي، ولا في ناس عشان يشوفون الناس، عشان إيش؟ فبتلاقي حالك ما نويت نية صالحة. لما تروح على الشغل بتنوي نية صالحة إنه يا رب بدي أستر نفسي وعائلتي وأولادي وأطعميهم وأغذيهم، ولا هيك رايحين بس نجمع فلوس. بذهابك وإيابك وعودتك وشغلك وقيامك وسكونك وحركتك في كل مرة في إلك نية مع الله سبحانه وتعالى ولا حياتنا هيك عايشينها شايفين؟ فبتلاقي يومنا في تقصير كبير في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. فإحنا بحاجة إلى التوبة، وربنا سبحانه وتعالى لطيف وكريم يكرم من أقبل عليه. ربنا سبحانه وتعالى في كل يوم السماء والأرض والبحار تستأذن المولى إنها تطبق على العصاة السماء والأرض أن تنشق وتبلعهم والبحر أن يغرقهم، فربنا بيقول لا إنكم لم تخلقوهم ولو خلقتموهم لما قلتم ذلك. وربنا بيظل يستنى العباد، كل ما الملك بيجي بيسجل سيئة بيقول له بإيش الملك، ربنا بيقول للملائكة تمهلوا لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع، لعل عبدي أن يستغفر. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ربنا بيقول من أتاني يمشي أتيته هرولة. الله يسابق. شفتوا الغني هذا الغني؟ شفتوا الغني عن العالمين؟ العجيب بهذا الرب الكريم إنه هو اللي بيبادر. بالله عليكم، عمرك شفت واحد غني وعنده مال وعنده جاه وعنده سلطة وعنده ملك هو الذي يبادر بالتودد لواحد معرض عنه؟ فيه موجود هذا؟ في ملك واحد يعرض عنه الملك بتودد له؟ في غني الفقير يعرض عنه وبسبه وبيشتمه وبيعصيه وبتلاقي الغني بيرجع بتودد له؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إحنا مقصرين مع الله، وفي منا من يكفر بالله. شفتوا هذا اللي بيسب الرب والعياذ بالله؟ ربنا سبحانه وتعالى بينتظره بالليل حتى يتوب. شفتوا اللي أفطر في رمضان؟ ربنا بينتظره بالليل حتى يتوب، وبيقول للملائكة تمهلوا لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع. شوف كيف هذا الرب الكريم، هذا الرب العظيم، هذا الرب الجليل كيف بيستحق منا أن نتعامل معه. فالموضوع بحاجة إلى إعادة تفكير بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، خاصة إنه هاي الأيام هي الأيام اللي ربنا تاب فيها على أبونا آدم. هاي الأيام ربنا تاب فيها على سيدنا آدم عليه السلام، وأخرجوا من الجنة، أخرجوا من الجنة خليفة في الأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة يطهرنا بها جسما وقلبا وروحا. إذا عندنا نية صالحة إن شاء الله، وعندنا توبة. شو في كمان أعمال راح نحكيهم، لكن بعد ما نطلع فاصل نرجع. خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في اربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم إن نستغل هاي العشر بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قلنا التوبة وقلنا النية من أفضل الأعمال اللي ممكن تتقرب إلى الله تعالى فيها، إنك تتمسك بالفرائض وتؤديها على الوجه اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ربنا ألزمك بشيء تعمله، خاصة إذا كان عملك بيسمح إنك تصلي في المسجد. ليش؟ العلماء بيقولوا حاول حاول حاول قد ما تقدر إنك ما توقف بين إيدين ربنا لحالك. حاول تشوف لك جماعة تصلي معهم. أنت قد الوقفة لحالك، تخيل هسه جلالة الملك بيجي يزورك في البيت، بتنادي عشائر، بتنادي وجهاء عشيرتك، ولا بتستقبله لحالك ومعك ابنك الصغير؟ بتنادي الوجهاء، صح؟ ليش؟ عشان تكرم وفادة الملك. انت داخل على ملك الملوك، حاول ما تدخل لحالك، قل له: يا رب انا بين هالجماعة اقبلني، احسن الظن بكل الموجودين وقل له: يا رب تقبلني بينهم ومعهم. وعشان هيك من حكم إنه ربنا سبحانه وتعالى ندب إلينا إنه نصلي جماعة. ما قدرت، عملك بيلزمك بظروف معينة أو تقدرش تصلي جماعة، حافظ على الفرائض وحاول تكون خاشع فيها. يعني ما بدنا نصلي سلك، ما بدنا يكون هم الواحد فينا إنه يخلص صلاته، لا. عيش معنا الفاتحة، عيش معنا الله أكبر. ما هو التكبير إشي مهم في الحج، في موسم الحج. عيش معنا إنه الله أكبر من كل شيء، الله مقدم على كل شيء، الله عندي أهم من كل شيء، الله أهم من شهواتي ومن وسوسات شيطاني. شوف كيف سيدنا إبراهيم جعل الله أكبر بتقديم مراد الحق على مراده. مراده إنه ابني يضل عايش، لكن مراد الله إنه ابني يقتل بيدي. والابن قدم مراد الله، قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر. فإحنا بدنا نقدم في هاي الأيام مراد الله على مرادنا، نحاول إيش؟ نصلي قد ما نقدر الفرائض وتكون في المسجد. في أعمال بتوصلنا لأجر الحاج، أعمال إذا بنعملها وكأني حاج بيت الله الحرام إلي أيدي فضل وأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. شفنا أحسن من هيك؟ أداء الصلوات المكتوبة الفرائض في المسجد بس تتطهر في المنزل إلك أجر حاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال:

صيامي سنة، تخيل 9 أيام بتسعين سنة، لأنه اليوم العاشر إفطار واجب يحرم صيامه اللي هو عيد الأضحى. فتسع أيام بتخليك كأنك صايم 90 سنة. طيب ما قدرت، الدنيا حر وصيف والشيطان بيضحك علينا شوي والنفس تكاسلت، اثنين وخميس، شوف فيهم اثنين وخميس على الأقل يومين، ما زبط معك لا تبخل على نفسك إنك ما تصوم يوم عرفة. هذا يوم عرفة اعتبره أنت صيام واجب، صيام عرفة لا تتركه أبدا، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. إياك إنك تتراجع عن هذا المبدأ. واحد بده الله وبده الفضل وبده مغفرة وبده عتق من النيران وبده ربنا ينظر إليه وبصوم يوم عرفة، يعني يوم عرفة يعني الناس في عرفهم قديما كانوا يعدون من الصيام الواجبات، هذا مستحيل. فيا أخوان الصيام عظيم جدا وأجره عظيم، خاصة في هاي الأيام المباركة، صيام يوم منها يعدل صيام سنة. فلا يبخل على الواحد على نفسه، إذا ما قدر يصومها كلها يصوم بعض منها، ما قدر يصوم بعض منها يصوم اثنين وخميس، ما قدر يصوم اثنين وخميس لا يعني أقل من صيام يوم عرفة. بعدين القيام، نحاول نحرص على أنه يكون لو إلنا ركعتين لو آيتين اسمهم قيام. إيش يعني قيام؟ من بعد صلاة العشاء أي شيء بتعمله اسمه قيام، قرأت قرآن اسمه قيام، صليت ركعتين اسمه قيام، سبحت ذكرت الله 100 مرة لا إله إلا الله هذا اسمه قيام. قال عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إذا أنت بهاي الأيام المباركة جعلت لك ورد من القيام، لو قرأت 10 آيات قال الله، قال عليه الصلاة والسلام لم يكتب من الغافلين. حديث عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. المطيع لله، ربنا وصف السيدة مريم من القانتين، بتكاش تكون في حزبها ومعها. ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين، يعني انت مقدم شيء عظيم لله، قنطار، مقدم شيء كثير جدا لله. فيا اخوان ما نبخل على انفسنا، هذا موسم، هذا موسم، هذا موسم، بالله عليك لو واحد عنده مكتبة وبالاسبوع الجاي راح تبدأ المدرسة ولا جاب قرطاسية ولا جاب دفاتر ولا جاب محيات واقلام، شو بيقولوا عنه الناس؟ كل ما واحد يجي عليه بقول لهم لا والله ما جبت، إن شاء الله بدي 2 3 شهور أجيب، أو إن شاء الله بجيب بعدين، زي ما احنا بنقول إن شاء الله بنصوم بعدين، إن شاء الله بنقرأ بعدين، إن شاء الله بنصلي بعدين. الناس بقول عنه غافل، هذا جاهل. ليش؟ لأنه هذا موسمه، موسمه. فهذا موسم تجارة مع الله، لا تتركوه. الله بمد إيده، الله بمد إيده للناس، تعالوا. يد معنوية طبعا، حاشا سبحانه وتعالى أن تكون له جارحة مثل الإنسان، لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثال معنوي، الله يبادر بالصلح وأعطاك خيرات ومنحك منح، أنت شو رأيك؟ تخيل واحد بنادي عليه أبوه وأبوه مشفق عليه، الولد صغير في السن لسات عمره 7 شهور 8 شهور، توبه بدأ يحبي، الأب كيف بيكون بنادي على ابنه اللي رايع الصوبة بحرقة وبركض بعدين عشان يخطفوه ويشيله؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأب بصغيره، لكن تخيل إن الولد كبير ولا يلتفت إلى أبوه، مش سامع أبوه ولا بده يطيع أبوه. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا خيرات كثيرة وأجور كثيرة وفضائل عظيمة، وربنا قال لك بس أقبل علي، تعال وأنا أعطيك، بس التفت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أكرمك. الصدقة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا. أيوة،

0: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. الميت شفته اللي بيموت وبينتقل وبشوف مشاهد الدار الآخرة وبشوف العذابات وبشوف النعيم وبشوف هذا. إذا بتمنى يرجع للدنيا بتمنى يعمل شغلة، شو هي؟ الصدقة. ليش اختار الصدقة؟ ليش قال اللهم صل على سيدنا محمد من قبل أن يأتي أحدهم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين؟ ليش اختار من كل الأعمال الصالحة الصدقة؟ قال لما رأى من أثرها. قديش شاف إلى أثر الصدقة فقال لك يا رب رجعني أتصدق وأعمل صالحات، فاختار الصدقة وقدم الصدقة. فالقليل الله بنميه، القليل الله بيكثره، لكن اجعل لك في كل يوم صدقة في هاي الأيام، وبتيجي يوم القيامة واللي بتاجر لك فيهن مش تاجر، مش بنك، مش شركة تمويل، اللي بتاجر لك فيهن الله، وخذ لك عاد أرباح، خذ لك أرباح. الصدقة تطفئ غضب الرب، والمؤمن يتفيأ ظل صدقته يوم القيامة. ربنا بحب منك تبذل وتعطي، لأنه بذلك للمال خاصة في هالأيام هي علامة شكر لله، أنك أنت تقول يا رب هذا المال ترى مالك وأنت أكرمتني فيه وأنا بدي أتصدق وأتبرع لعباد الله. والخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. من الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة صلة الأرحام، بجوز أختك بحاجة أنها تشتري لأولادها أواعيد وهي حالتها شوي صعبة، اكرمها واعطيها واشتري لأولادها، خذي أولادها واشتري لهم. وحتى لو ما كانت محتاجة، ترى الأخت بتحب أي شيء من أخوها، والله العظيم الأخت بتحب أي شيء من أخوها، أي شيء بحسسها إنه أخوها إنها في بال أخوها وحاب يطمن عليها، أكرمها ولو بشيء بسيط، عندها عطية الأخ بالدنيا وما فيها، بالدنيا وما فيها. فصل أرحامك، وأقرب الأرحام اللي هم الأب والأم، اكرمهم، اكرمهم قد ما بتقدر، الله بيكرمك، أنت بتكرم على على على قدرك واستطاعتك، والله بيكرم على عظمته سبحانه وتعالى. اكرمهم واعزمهم في العشرة من ذي الحجة، وقلهم إذا صايمين بنفطر مع بعض، ادخل عليهم بهدية. صل رحمك ودير بالك. قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ. إيش يعني المكافئ؟ يعني إذا هذول الجماعة وصلوني أنا بوصلهم، قطعوني أنا بقطعهم. لا، هاي ما صلناها صلة رحم، هاي اسمها مكافأة، اعمل لي بعمل له. قال ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلهم. أيوة، لا هذول بقطعوني أنا بوصلهم. كمان من الأعمال قراءة القرآن الكريم، وخاصة من الذكر، من أنواع الذكر التسبيح والتهليل، لأنه جاء خاص في الحديث قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيسر الأعمال، خلي لك ورد 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة الله أكبر، 100 مرة الحمد لله، عند الله عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان طالع في طريق قال سبق المفردون، قال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، جمدان جبل عظيم كبير يتميز عن كل الجبال، قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ليش جمدان؟ النبي كأنه بده يوصل رسالة، بده يقول لك بدك تكون عظيم متميز على أقرانك كما تميز هذا الجبل على أقرانه من الجبال، زيد في ذكر الله تعالى فاذكروني أذكركم. وهاي أيام الذكر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فاسبقوا إلى الله سبحانه وتعالى وتميزوا بين أقرانكم بشدة الذكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يعني ما تيسر الحديث فيه من فضل العشرة من ذي الحجة، بلك إن شاء الله كان لنا وقفة خلال العشر عن الأعمال اللي نقبل عليها إلى الله، نقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. في هاي الأيام العشر المباركة. يا أخوان سيدنا علي شو بيقول؟ العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا كان في ثمرة بعد هذا الكلام إن نشتغل ولو بالشيء اليسير. العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الله يكرمنا صدق الإقبال عليه والعمل فيما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين FM

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الهيئة الخيرية الهاشمية تعلن أن 24 ألف مستفيد تلقوا الخدمات الطبية بمخيم الزعتري في 4 أشهر. أمانة عمان تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفالي إلكترونيا. فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. إصابة 5 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين جنوبي بيت لحم. الاشتباه بإصابة كندية كانت على متن السفينة هونديوس بفيروس هانتا. إدارة الأرصاد الجوية تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية بعد ظهر اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: تميز هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي في قصر الحسينية بحضور ولي العهد. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يشير إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد إسرائيل. البنك المركزي يعلن ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية نيسان. كوريا الجنوبية وإيران تقولان إنهما مستمرتان بالتواصل لضمان السلامة في مضيق هرمز.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
11: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بستاني وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي في قصر الحسينية بحضور ولي العهد. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يشير إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد إسرائيل. البنك المركزي يعلن ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية نيسان. كوريا الجنوبية وإيران تقولان إنهما مستمرتان بالتواصل لضمان السلامة في مضيق هرمز.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. انا اول اشي حكم علي اذا صوتي مبين يعني هيك مش بزياده، مرشح خفيف والحمد لله لما دخلت يعني عم ندهن بالاستوديوهات اللي جنبنا فريحه الدهان يعني زادت لي الحساسيه، فاللي بركز في عيوني بفهم الحساسيه لوين واصله. ولكن آثرت على نفسي وآثرت على كل شيء أنا والحواري وضياء الربابعة أن نبقى معاكم على الهواء ونبلش معاكم الحلقة حتى لو أنا متحسس وضياء دايخ وحواري نعسان، ما إله دخل، إحنا تيدي معاكم على الهواء، الأمور تمام ومية بالمية، لا بتوقفنا حساسية ولا بوقفنا غيره، الله يستر كمان شوي ما يغم علي.

ليل نهاري بأي صيف بتذكركم، بأي عطلة صيفية بتذكركم الكاسيت تبع ليل نهاري اللي كان الله يرحم يا زم. والله أقول لك شغلة، حتى لما كنت أنت بدك تروح مثلا تسمع أغنية أو تشتري ألبوم لعمرو دياب أو إشي، يزم كان في المحلات تحط لك البوستر ويحطوا لك الألبوم بوجه المحل وكله كاسيتات وبعدين السيديات يا زلمة كنا إحنا بس قال نمر من جنب المحل عشان نطلع على البوستر اللي حاطه للفيلم، إذا حاط بوستر لفيلم جديد جابه. أيام ما كنا نشتري السيديات أو الدي في دي الأفلام وأيام عن جد أنا لحقتها، أنا كنت أسمع الكاسيت بالسيارة، يعني كاسيت وسيدي أنا لحقت الكاسيت بالسيارة. نعم صحيح 100%. نعم

سيدي انا لحقت الكاسيت الاي يو اكس سمعت فيها لو بتعرفوا الكاسيت اذا سيارتك كاسيت وتحط فيها هذا الكاسيت وبتشبك اي يو اكس اوكي بتليفونك وبتعمل بلاي وبتصير الاغنيه تسمع عادي يعني. هذا لحقته يا ضياء هذا الكاسيت الاي يو اكس ما لحقه مين لحقه هذا الكاسيت اللي بتحطه جوا شريط السياره وبتشبكه بتليفونك عشان تسمع اغاني هذا اول اي يو اكس بدائي جد في الحياه يعني بلش ينزل

0: بتقولنا جيلنا جيل ليل نهاري وجيل انا عايش ومش عايش وجيل هي عامله ايه دلوقتي وجيل يعني وحشتيني وجيل ادي الملاك الباري وين وين. اسمع سمعنا كمشة عمرو دياب، فوت لي على ادي الملاك الباري، فوت لي على يعني رجعين، فوت لي على وحشتيني، فوت لي على هيك روق يوم احد وكلنا اقول لك ولا حدا فينا طايق حاله. فابدنا ايش يروقنا؟ وينهم؟ وين هذا الجيل اللي شمط بلوزه تملي معاك تبعت عمرو دياب؟ ولا وحكايتك ايه؟
1: وحكايتك ايه يا اللي زي
0: أخونا إبراهيم العموش بيقول لي أنا لحقت لونه أسود. نعم شريط اللونه أسود وبتحطه بالتليفون أيو أكس. عندنا هون أخونا الحواري، مواليد كم أنت والله يا أخوي حواري؟ قول لي يا ضياء غش. مواليد 98 أو ضياء أنت مواليد دقيقة شوي، وأنت لسه صغير ها، وأنت مواليد 96 ها. يا زلمة هون في أهرامات على البرنامج بسمعوا أهرامات يا زلمة، بتحر... ليه هيك عملتوا فيه قدام الناس؟ لا انت ولا هو بتعرفوه، ليه هيك تعملوا فيه يا زلمة؟ أفضل أنا هسه بكتشف ان الحواري 98، عليم بالله مبين عمره 42 سنة. يعني انا كنت صف رابع يمكن يا حواري انت لما اجيت انت على الدنيا، يعني كنت قادر كنت قادر احملك وضياء كان بسنن، انت متخيل؟ انتوا متخيلين يا اخوان شو صاير فيي انا؟ احنا اكيد بنؤمن بالجيل الجديد وجيل الشباب وجيل الشباب اللي بيطلع منه طاقه، اكيد هذا لا شك. يعني انتوا شوي اللي في لا انت لا تطلع لهم على هوا، لا انتوا لما هندسه جايكم في الحكي انا، لانه انت مستثنى مواليد 96 مصلع يعني ما خلص، فهمت علي كيف؟ وجيوب انفيه على ديسكات على يا اخوان. قبل يومين كنا نجيب له كرسي متحرك عشان نمشي اموره، اجريه فجاه من تحت تخدروا، الزلمه بيعاني على الاغلب من ديسكات خلفيه والله سفليه قصدي. يعني ايش مالك يا ضياء؟ اجريه مخدرات يا ضياء؟ طب انت حاسس باعراض جلطه؟ والله العظيم بساله، قلت له يعني مثلا فكك هيك معلق منمل ايديك؟ قال لي لا لا بس اجريه ثنتين منملين من القعده. هذا مواليد 96 تخيل. يلا نطلع مع بعض فاصل الأذان ونرجع نستكمل معاكم. مش عارف ليه دخلت وشبكت معاي على ذكريات ونوستالجيا وهاي القصص. يعني بس ما لما شفت الشباب اللي قدامي مواليد كم وتذكرت، فيعني مش عارف شو أقولكم، جد أهرامات اللي إحنا موجودين على هوا. خليكم معانا حبايب القلب ورح نرجع نكمل معاكم. يلا
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس

0: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي عبر ترددنا 98.3 من عمان، ويعني اكيد اربد ومحافظات الشمال وكل مكان، كل حدا عم بسمعنا منه تحياتنا لكم او بشوفنا عن طريق الموبايل ابلكيشن، التطبيق الخاص باذاعه عين اف ام اللي هو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام. بطلع لكم الابليكيشن تبعنا، بتقدروا انكم تنزلوا التطبيق وما تنسوا تنزلوا التطبيق. صراحة التطبيق استخدامه جدا رائع، مش بس عشان تسمعونا وتشوفونا، بتقدروا تسمعونا وتشوفونا فيديو بكل برامجنا. في عنا اخبار، في عنا اشياء كثير يعني بتنشغل على الابليكيشن وعلى الموقع الخاص بإذاعة عين، اشي صراحة الله يعطيهم العافية الشباب القائمين على الموقع والابليكيشن. برضو كمان اللي بيشوفونا عبر الاي بي تي في على الريسيفر، يعني العديد من الباقات على الاي بي تي في بتوفر خدمة نقل بث عين اللي احنا بنبثه بالاصل على يعني مواقع خلينا نحكي او عفوا بنبثه بالاصل على الابليكيشن تبعنا. الله يسعدكم ويسعد مساكم وان شاء الله يا رب تكونوا بخير. طلبنا من ضياء شوية هيك رشة اغاني عمرو دياب، نرجع للزمن الجميل والزمن الحلو والصيف والقصص هاي كلها. يا بي يا بي، تخيلوا تخيلوا يرجع أكبر إشي يسعدنا في الحياة لما تبلش العطلة الصيفية. يزم والله 3 أشهر كأنهم كانوا يمروا يعني سنة، تعمل كل إشي بالعطلة الصيفية. شهر تروح تقضيها تلعب قدم، شهر تروح أبصر وين تولاد عمك على مسبح معين تسبحه، شهر تشتغل، يعني كانت أجمل إشي ممكن نعمله بحياتنا هو العطلة الصيفية. يا ريت ظلت الدنيا وظل أسعد إشي في الدنيا نعمله أنه نستنى العطلة الصيفية. يا ريت يا ريت ما كبرنا. بس في النهاية العمر والحياة عليها حق. أنا بديش أقول أنه أنا يعني الدراما والدراما كثير ويعني بدي أموت عشان ترجع أيام زمان. الحمد لله متفائل بالأيام الجاي وهيك، لكن يمكن الطعم أو الحلاوة أو معنويا من جوا الأشياء اللي بتلامس الذكريات بتخليك تحس شعور حلو. وفعلا حياتنا وقتها كان فيها شعور حلو، كان فيها متعة حلوة. يمكن 90% افتقد هاي المتعة في الحياة على لما كان صغير، وكان عن جد أكثر إشي يبسطه بحياته هو العطلة الصيفية.

0: معكم ونسمع هاي المشاركة.
1: الله يسعد مساك يا هم.
0: هلا هلا
1: مسا ضياء.
0: هلا والله
1: مساك ومسا ضياء العريس.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي.
1: مسا الكادر النشيط اللي معاكم. مسا المستمعين أجمعين إن شاء الله يوم خير وسعادة علينا إن شاء الله حبيبي. آمين. يا همبك الله يسعد مساك.
0: الله يسعد لي قلبك يا هلا ويا مرحبا حبيب قلبي. تحياتنا لك وين ما كنت عم تسمعنا. هون حبيب القلب عمر طاها تحياتنا لك. بقول لي الله يسعد مساك أبو الجتاوي. هيني ختيار من ختايرة الثمانينات 84 حبيبنا يا عمر. بقول لي الله على عمر دياب يزم ذكرتني يعني بالذي مضى. أوف عمرها حصلت لك. هاي جماعة تامر حسني كمان كانوا وانت لسه ما تعرفوش. شوف يا حنيت على تامر حسني. نرضي الطرفين. لا شوف تامر حسني بفترة من الفترات يمكن على أيام مراهقتنا يعني كان ممكن يقارن بعمر دياب. ألبيمو كانت مكسر الدنيا ومبيعاتها كانت توصل لا يعني مراحل ببعض الأحيان أعلى من مبيعات كست عمر دياب. تخيلوا تامر حسني فترة بالمبيعات حرفيا نافس عمر دياب. بس الفرق بين تامر حسني وعمر دياب مع احترام لجمهورين الفنانين الاثنين يعني اللي أنا بعتبرهم أكيد نجوم لكن ما فيش حدا يقارن بعمر دياب. بأنه أنا هيك برأيي الشخصي تامر حسني ظل يغني للجيل الصغير ومستهدف جيل الشباب والمراهقين. بس عمرو دياب قدر إلى الآن يستهدف الجيل الصغير وظل كمان مستهدف جيلنا اللي إحنا كنا نحبه ونحب أغنيه. صح في بعض الأحيان يعني مش دائما منحس إنه الأغاني قوية زي أيام زمان لأنه هو بجدد وبعمل موسيقى جديدة وموسيقى يعني غريبة وبيطور من حاله. وشوفه كأصلا كشخص قديه بيطور حاله قديه بيهتم بصحته وإلى آخره. فالفكرة حاليا بهذا الوقت أما أتوقع فيه بعد هاي السنين يعني الطويلة تامر حسني وقف عند نقطة معينة وبعدين ما طور. لكن عمرو دياب اللهم لا حسد يعني حتى الحسد ما بيجاوب معاه يعني الله الله يا رب يعطي أي إنسان الصحة. إحنا ما بنحسد حدا على صحته بس يمكن كمان هذا ما إجى إلا بالاستمرارية والرياضة والاهتمام بالصحة يعني إلها إلها إلها أشياء كثير عشان أنت تظل محافظ على أنك أنت يعني قدي صار عمرك حاليا تعديت بعرفش كم بعد 60 ولساتك يعني مسموع عم بتغني وعم تطلع على المسرح وبتعطي أداء يعني إنسان رياضي ساعتين أو ساعة ونص الحفلة وفيش تعب وما شاء الله يعني كل حدا بيشتغل على حاله الأمور 100%. إنه الهضبة يا هضبة أبو الجيتاوي. أنا مواليد 81 كنت أبيع سحبة بالعطلة. سامعين يا 98 و96 سحبة كان يبيع في العطلة. لحقتوا السحبة؟ لحقتها أكيد يا حواري. ما لحقت السحبة؟ سحب السحبة ما لحقتها؟ والله جد وأنه سكان إربد يعني أنت المفروض ظلت هاي الأشياء موجودة لعمرك بالمحافظات يعني ما لحقت السحبة. حلو ضياء نفس الجواب. لا بقول لي شو السحبة؟ طب أنت بتعرف بتعرف السحبة يا ضياء؟ طيب اقسم بالله اثنين صفنوا ببعض. لا يا زلمه تعرفوش السحبه؟ ايش في يا زلمه؟ لا لا ممكن لها اسم ثاني اللي هي بتسحب سحبه يا بطلع لك بالون يا بطلع لك علكه يا بطلع لك ما لحقتها. حلو حلو تمام تمام حلو. والله صفنوا ببعض يا وي. انا انت لحقت الشعيريه اللي بتفتحها بتطلع لك خسران كانت تربح والمشكله اذا بتربح ما كنت تقدر تبدلها لان هدول جايين من الصين. يعني الربحه بالصيني انت بتعيق كلك نظر بحرام قرار. انا يعني مش فاهم هاي عدي صافي بيقول لي انا اصغر منهم ولحقتها للسحبه وانا سكان عمان الشرقيه. غريب ما لحقوها. والله يا اخوي شكله حواري كان اقول شاطر شاطر عدي.

تعالوا والله اليوم نسأل حواري وضياء, هيك نعمل الحلقة, نسأل حواري وضياء يعني شو وضعهم, بس هيك باختبارات, الاختبارات زي ايش القديمة تبعتنا, مع انهم جيل التسعين يعني 91 واحد ايش 96. اليوم انتوا فرسان الحلقة.

رمز الربابع بيقول لي لحقته بياع الكزبره يا اخوان. مش معقول كمان ما لا بس بضلهم يصحنوا ببعض يا اخوان. كل ما اسالهم سؤال اثنين بتطلعوا ببعض. بياع الكزبره ما لحقته يعني. دفن غوالي بايدي كتير. ضياء بيقول انا كنت سكان طفيل. المفروض اصلا هاي الاشياء لسه موجوده بالمحافظات يعني. لو العاصمه عمان الغربيه بنقول انتهت مش مشكله. بس انت سكان اربد وانت كنت سكان طفيله وانت صغير يعني. وعدي اصغر منكم لحق السحبه بعد مالكو من قدي انا. دقيقه شوي انا قرات الكزبره. بيع الكريزة كريزة لحق الكريزة. لحقوا الكريزة. خلاص هاي امورهم تمام. حقك علي اقسم بالله قراتها كزبره. بس كان في بياعين كزبره وبياعين خضره ويعني المهم الكريزة لحقتوها. خلاص ممتاز. طيب هيا نشوف. الله شوف في اسئله لضياء وحواري بحلقتنا لليله.

0: عوامل الموسى شو بعث لنا؟
1: جتاوي اخوي.
0: هلا سيدي.
1: الله يسعد مساك ومسا المستمعين جميعا.
0: هلا والله.
1: والله يعطيكم العافيه يا زلمه. انا قبل شوي طالع معي واحد بقول لي يا زلمه بتعرف انه انا مواليد 2001؟
0: طيب
1: يا الله والله ختيرنا.
0: اها
1: طلعت فيه هيك صفنت فيه صفنه. طب انا مواليد 81 شو اقول له؟
0: جد شو تقول له؟
1: انا شو اقول له؟ هو بقول لي ختيرنا مواليد 2001.
0: 2001
1: انا شو اقول له؟
0: تفضل. والله انا يعني المفروض انت صرت
1: تعيط له. ملحقتوش الصحبه؟ لا يا ضياء. اصحاب واربح.
0: اصحاب واربح. ما لحقتوها يا اخوان مالكو. ما اثنين صفنين ببعض شو بدنا نسوي عاد؟

لهم حدا لحق حاكم جلاد. حاكم جلاد لحقتوها كلنا هاي مفروض حواري حاكم جلاد لعبة الكبريت. أنا بعرف فتاة الآه بعرفها الكبريت هاي اللي بتفقع صح ولا اللي بتزتها. شو لعبة الكبريت بتولع علبة كبريت كاملة مثلا تحرق فيها وجه واحد ولا هسأل نشوف المستمعين دقيقة خلينا نشوف المستمعين يلا

0: مسابقات للشباب يعني مرتبة. هات خلينا نسأل هون نشوف أخونا حجازي شو بعث لنا. هلا حبيبي
1: كبير. كنا نبيع مش بس سحبة عصير وحلاوة وسحلب وبشار ويلا السحبة اسحاب وارباح أكبر بلون بس بقرش. الله يسعد مساك يا أبوي، ذكرت رجعتنا للمواجع يا رجل. الحاملة المشوية حلاوة آخي وجتاوي يا

0: قاعش لحقته شباب جزايز المشروبات الغازيه الفاضيه اللي بتدفع عليها تامين. هاي ضياء لحقها وحواري لحقها. حلو حلو حلو. ايوه عطوا ارفعوا راسنا يا زلمه، خلينا نحس انكم يعني تفهموا علينا، احنا من جيل التسعينات لعبنا نفس الشيء. شو 6 سنين و8 سنين فرق بيننا، المفروض كلنا نكون خلص حياتنا كثيرنا.
1: يرتاح بالي يرتاح بالي انسى همومي يا ولد.
0: ابو جتاوي لحقوا بياع الحلاوه، يعني اي كريزه هاي اسمها حلاوه، الحبتين بشلن. هم المهندس محمد عبابنه لحقتها انت؟ لحقها ضياء، لحقها طبعا. حلو
1: يرتاح بالي انسى همومي.
0: لا يعني مش لدرجه ما يكونوش ملحقين الترمس والدره، لا مش هيك يعني، لو عايشين الجوز بدابوك بقول يعني، بس لا
1: معلومه يا من فدوى الهلا عيون.
0: خلينا مع بعض نطلع على فاصل ونرجع نكمل الامتحان تبع يعني اخونا احمد الحواري مواليد 98، اخونا مخرج برنامجنا ضياء الربابعه مواليد 96. بنحاول نختبرهم من التسعينات القدام، يعني احنا مثلا من 90 لغايه 93 94 ها نعتبر قريبين على بعض، بس بحس 95 هيك وطلع لا ابعاد عنا شوي. يلا طيب خليكم معانا حبايب القلب، راح نروح على فاصل نرجع نستكمل معاكم.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

أهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا بسياراتهم ببيوتهم بكل مكان، وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا، حياكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا وسهلا.

أما حبايب القلب وبنحكي قاعدين هيك بنسأل ضياء وحواري بما أنهم يعتبروا تسعينيين لكن يعني شوية متقدمين أبو الحواري 98 أبو الربابعة 96 فبنسألهم كم سؤال هيك عن الأشياء القديمة ما عرفوش نصها كل ما نسألهم سؤال بصفروا ببعض قاعدين خلينا نشوف يلا حواري ضياء أكياس التمر الهندي المجمد العباب المدرسة لحقتوه أوه هاي اثنين ملحقينه يعني اثنين هزوا براسهم واثقين من حالهم ممتاز ضياء بيقول لي والله مرة تسممت منه لا مستحيل يكونوا لحقوها هاي يعني أنا لحقت آخرها مثلا يعني عمر طاها مثلا بيقول لك لحقتوا كمبيوتر صخر مستحيل يكونوا أصلا سمعتوا بكمبيوتر صخر سمعت فيه ضياء كمبيوتر صخر حواري بيقول لي ما سمعت فيه ضياء ما سمع بكمبيوتر صخر طيب كمبيوتر صخر هو أول كمبيوتر عربي تم صنعه قبل أصلا ثورة الكمبيوترات وكذا كان HP موجود وهاي الأشياء موجودة لكن في شركة صنعت كمبيوتر عربي حلو وكان موجود عندنا منه بالمدارس أنا بتذكر كنت صف ثاني يعني أو ثالث حلو وكان موجود عندنا كمبيوترات صخر وكان عليهم ألعاب وكان عليه برامج تعليمية وكان عليه هاي الأشياء يعني حسب ما أنا بتذكر فأنا لحقت آخر آخر آخر كمبيوتر صخر بعدين خلص دخلنا بال يعني ما نجح للأسف الكمبيوتر يعني مش عند كل الناس نجح والسوق انغزى بالأنواع الأمريكية والأجنبية من خصوصا الأمريكية من اللابتوبات يعني أتاري طيب سيجا لحقتوا السيجا ما أتوقع كانت على أيامكم السيجا أنتوا بلشتوا أتوقع بلايستيشن 2 صح بلايستيشن 1 الأتاري لا هاي حواري لعب أتاري الأتاري لحد الآن تنباع فكرة يعني فمش إيش اندثر بس مثلا خلينا نحكي على البلاي ستيشن من أي بلاي ستيشن أنت وعيت يا حواري وضياء أوكي البلاي ستيشن 1 والبي أس بي ضياء وأنت حواري أوكي يعني من البلاي ستيشن 1 لحقتوها حلو تمام هاي يوم لحقين البلاي ستيشن 1 يا جماعة منيح لحقته لما كانت المنقوشي حقها شلن يا ضياء وحواري حواري ضياء لحقها 10 قروش انا لحقتها 10 قروش وانت لحقتها شلن

0: اكيد لحقتوا مصاري المقصف الثلاث دنانير و15 قرش صح؟ هاي لحقوا طبعا يا زلمه اقسم بالله ثروه كنت اتعامل معاهم هذول ايام ما كان عن جد الدينار دينار يا الله جد كان الدينار دينار احنا يعني احنا جيل على جيلنا على بداياتنا وجيل الثمانين طلعت الالعاب الابيض واسود يعني اللي هي هاي المستطيله عرفت اللي بكون عليها ثلاث كبسات هيك بتعملها عرفت الابيض والاسود هاي لحد الان ترى بنباع منها العاب كثير بس هي الثوره تبعتها وبدايتها مش جي احنا جيل التسعينات لحقنا شوي منها ولما بلشت تتطور اشياء اتاري سيجا الى اخره بس في ناس لا لحقوها من جيل الثمانين هاي كانت بالنسبة لهم يعني الفيديو جيم المسلية بطريقة كبيرة هاي الأتاري
1: حبيبي قلبي اندلع
2: هاي رسالة أبو الجتاوي تتذكر الكعك بسمسم اللي مع ورقة الزعتر هاي اللي فيها ملح والقشطة بعسل
0: اوه طبعا
2: والله ايام البسكليتات اللي يقعد نتجرى نتشرين وبريزة
0: يا زلمة انا اقول لك انا كنت ابن تلع العلي يعني اعتبر ابن عمان الغربية بس قد ما كنت قرد ما خليت لا باص مؤسسة يعتب علي ولا بلد تعتب علي ولا محطة تعتب علي ولا بالة العبد اللي تعتب علي يا زلمة ابوي كان ينجل مني يقول لي يا زلمة انا وين مخلفك يا زلمة انت كل شوي طالع لبنافي وين رايح ولا ماخذ باص هالمؤسسة ونازل فيه على البلد يعني عشت الحياة هاي اللي عن جد شفت كل اشي بعمان البسيطة وطفولتي كانت جزء كبير منها انزل فيه نحب انا اولاد الحاره عندنا كل مثلا يوم خميس وجمعه ننزل على وسط البلد ونتمشى ونروح على الساحه الهاشميه ونشوف وهاي يعني هاي بسموها بوث هاي الايام هذا بكون معاه عربايه ببيع عليها حلو هذا بكون مع عربايه ببيع عليها فستق هو قاعد بشويه حدا عنده عربايه دحدح حدا عنده يعني كانت الحياه بوسط البلد بعمان يعني هي الحياه البسيطه اللي بعيشها اغلب الناس فانا كنت احب عن جد يا جماعه انه بدي اروح بدي انزل واوصل عند المحطه ونروح يعني انا حتى لايام الجامعه وما بستحي منها ابدا هاي القصه ابدا ما بستحي منها ولايام الجامعه ولما تخرجت وبلشت اشتغل براتب متواضع وانا ما في شهر الا بنزل مره ومرتين على البالي عند كم شخص من الاشخاص باخذ منهم قطع نظيفه انا ما بستحي منها هاي ابدا انا كنت اروح انا واصحابي بالجامعه لحد الجامعه وايام المدرسه كنا نتفاخر يا زلمه ايام المدرسه بعدين وين كان الموسم لما تسمع انه حاشاكم نزلوا بالبالي البساطير الصفرة هاي عفتوها البساطير الصفرة وعلى البالي يا معلم كنت تفقع واحد كتربلر أو تمبرلاند بعشرين ولا بخمستعشر دينار حتى بعشرة حسب نظافته ببلش معك من 12 لغاية 20 دينار أصلي أصلي أصلي أنت فهمت علي كيف بتلاقي منهم مرات مش ملبوس بتلاقي منهم أشياء كانت تكون مضروبة ضربة خفيفة تأخذ بعشرين دينار مع انه حقه برا قديه 180 و200 و300 والبلايز والاشياء والماركات والرياضه والاواعي فيعني هاي الطفوله اللي ما عاشها انا بديش يعني كل حدا عاش حسب ما هو يعني الحياه والقدر وشو مكتوب له عاش انا ما بلوم الناس كيف عاشوا لكن بحس انه اللي ما عاش هاي الاشياء بتفاصيلها ونزل من جيلنا احنا جيل التسعينات بحسه ما عاشش كثير حلاوة هاي الأيام حلاوة هاي الأيام كانت بالطشاط شو يا زلمة باص المؤسسة والله بتذكر 15 قرش كان رايح 15 قرش راجع 30 قرش حرفيا كنت أخذ مصروفي نص دينار وبعشرين قرش أشتري لي منقوشة ولا سندويشة ويعطيك ألف عافية هي كانت الرحلة يعني عبارة عن هذا الإشي حرفيا المهم ننزل ونتمشى ونتفرج ونروح بال15 قرش ويحطنا الباص بتلع العلي فيعني لطيفة كانت هاي الأيام يلا بنسمع منكم بعد مش عارف ليش شبكت معانا على حلقة الذكريات ها خلونا نسمع منكم يلا خلينا نشوف أوف أبو العجوري والله العظيم يا أبو العجوري إني أنا كنت فنان على الويندوز موفي ميكر كنا قال نسوي أفلام على الويندوز موفي ميكر ونركب فيديوهات كنت لأني بحب السيارات من أنا وصغير فأخذ فيديوهات هيك مصورة وأنزلها قال وعلى الويندوز موفي ميكر قال أركب عليها قال إفكتات وما إفكتات وأحب المونتاج وتعلمت مونتاج لحد الآن أغلب فيديوهات اللي أنا بشتغلها أنا بمنتجها يعني فيعني بتذكر الويندوز موفي ميكر نعم بتذكر سيدي

والله برضو كمان بتيجي سيرة البالي ما بنسى، نفسي أعرف يا أخي هاي يعني راح يعني يمكن بعد عمر طويل جد راح يعني تضل غصة ببالي، وين راح الجاكيت يا أخوان؟ مرة اللي قطلكوا بالبالي جاكيت هارلي ديفيدسون، هذا يعني اسمع ريحته جلد يعني بتخنقك، حلو وأمريكي يعني ريحته هارلي هيك، تفهمت كيف؟ وبتعرفوا يعني هذا مصمم لأنه لما الدنيا تكون برد وشتاء وانت راكب على الدراجة ما يدخلك ولا نقطة مي وما يدخلك ولا نقطة برد، يعني جاكيت معمول من الجلد الخرافي. والله العظيم ضليت أفاصل فيه، كان طالب فيه 80 دينار، وأفاصل فيه وأخذتهم من أصحابي، يعني كان معي يمكن 10 دنانير، وكملت باقي حقه لضليتني نزلت معاه 30 دينار. بس إيش جاكيت؟ والله العظيم ما ألبس تيشيرت وألبس الجاكيت فوق التيشيرت لو الحرارة برا سالب شو ما كانت، مستحيل تبرد يا جماعة. يعني إذا بتلبس بلوز كم وبتلبس فوقي الجاكيت بتشوب حتى وانت واقف برا بالشتاء. راح، ما بعرف وين راح، ما جد ما بعرف وين راح. راح، حزين عليه لحد هاي اللحظة. يعني اسمها هاي قطعة أثرية بتتعلق، يعني هاي عادي بعد لو بطل يجي علي مثلا، أكيد بطل يجي علي، بعلقه على الحيط بمسمارين إنه هذا إشي يعني قطعة نادي، يعني قطعة يعني أوف. ها تعال نعمل حلقة عن لقطات البالي اللي كنتوا تلقطوها.

0: نسمع هاي المشاركة. يلا
1: ابو جداوي كيف حالك؟
0: هلا والله.
1: اذا مجيل التسعينات مصحوط جيل التسعينات شكرا حضور جميع المناسبات الأمامة. احنا قاعدين نجوز مواليد 2004 و5 هسه.
0: صح.
1: احنا عنسنا.
0: جد عنسنا.
1: ذاكر ابو جداوي او خاله ابو زيد اللي معاه تلفون نوكيا إيه. كنا نازل رنة جديدة.
0: إيه.
1: رنة جديدة كان نزل لك رنة بدينارين.
0: تخيلوا جد كان تنزيل الرنة بدينارين كانت غالية. أنا تنزل أنت رنة على التليفون بدينارين. بلشنا بحقبة النوكيا الكبار, بعدين صار بعديها البيبي نوكيا, وبلشنا بعدين بالهارمونيكس, هي كان تطور شركة نوكيا. بعدين بعد الهارمونيكس نزلوا تليفون شاشته ملونة لكن بدائية جدا, وبعدين بلشوا يتطوروا ونزلوا الكاميرا اللي بتلف من تحت, ونزلوا كاميرات وصلت معاهم 10 و15 و20 ميجا بكسل ومش عارف ايش. وهي كانت ايامها شو 20 ميجا بكسل يا زلمة, ولا 50 ميجا بكسل, ولا 500. تخيل 500 ميجا, هلا وين؟ هلا في تليفونات بعرفش كم بكسل بتصور. يعني بتذكر بعديها خلص للأسف لما طلع الآيفون بالحياة, وطلعت الشركات الكورية أيضا وعلى رأسهم سامسونج هي بتصنع, أنه يعني حقبة جدا مهمة كانت من شركة سيطرت لأكثر بعرفش يمكن من 10-15 سنة على سوق الهواتف الخلوية بدون منافس وبدون منازع. لكن بقول لك أنه نوكيا أصرت تضل زي ما هي, وكان في مجال عندها للتطوير, وكان في مجال عندها لأنها تبتكر أجهزة بمستوى أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون. لكن يعني الأسهم تبعتها خسرتها, وخسرت بشكل متسارع من بعد ما طلع الآيفون. كان أول نسخة من الآيفون بطلع, وبلشوا أيضا سامسونج يعملوا تليفونات, فانتهت يعني زي ما بيقولوها أسطورة نوكيا. مع أني أنا هاي الشركة بحبها, يعني نفسي ترجع, نفسي أحس نوكيا يعني الاسم لحاله إرث يا زلمي. كان في هذا النوكيا اللي بفتح هيك 8800 تيتانيوم, كان كله يزم تيتانيوم. يعني تخيل اليوم بتباهوا أنه أنا بعمل لك أجهزة تيتانيوم. نوكيا عملت تيتانيوم بأول الألفينات يا أخوان, يعني قدي كانوا مجانين بالتصميمات, مجانين بالتصميمات. حاليا التصميمات ما فيش فيها جنون, تليفون طبيعي زي الشكل الطبيعي, ما في الجنون تبع نوكيا. السوق بحاجة لصناع تليفونات جد يعملوا أشياء مجنونة زي ما كانت تعمل نوكيا زمان. على كل أحوال خلينا نطلع مع بعض على فاصل رأس الساعة, ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة NFM. خليكم معنا.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي.
3: على أربعة روحات مع جداوي روحات
2: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي في قصر الحسينية بحضور ولي العهد. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جلالة الملك يشير إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد إسرائيل. البنك المركزي يعلن ارتفاع قيمة موجودات الذهب إلى 11 مليار دولار حتى نهاية نيسان. كوريا الجنوبية وإيران تقولان إنهما مستمرتان بالتواصل لضمان السلامة في مضيق هرمز.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

أبا حبايب القلب رجعنا لكم، ما زلنا مستمرين معاكم مع هاي الأغاني الحلوة والفخمة اللي اليوم أبو الربابة متعنا فيها. أكيد ساعتنا الثانية معاكم، تحياتنا لكل انضمولنا بساعتنا الثانية. يا أهلا ويا مرحبا، راح أبلش بخبر صغير، اسمعوا شو الخبر اللي حكوكم إياه. اعتبارا من الأسبوع الجاي كل صانع محتوى بالأردن على مواقع التواصل الاجتماعي لازم يطلع رخصة ويدفع، يعني مقابل هاي الرخصة ويدفع رسوم تجديد سنوية. هيئة يعني الإعلام صنفت الرسوم كالتالي: في ناس راح يصنفوهم كصناع محتوى محترفين، يمكن اللي عندهم يعني مئات ألاف المتابعات وملايين المتابعات وفي احترافية بصناعة المحتوى، هذا لازم يدفع 500 دينار الأسبوع الجاي للحكومة، ويعني يكون في كل سنة عليه 100 دينار رسوم لتجديد هاي الرخصة. برضو كمان كان في تصنيف ثاني اللي هو يعني صناع محتوى هو، هلا صراحة ما بعرف كيف يتم التصنيف، لكن صانع المحتوى الهاوي علشان يحصل على رخصة بده يدفع تقريبا 100 دينار رسوم هاي الرخصة، وأيضا رسوم تجديد بشكل سنوي 20 دينار حسب يعني ما هو موجود بهذا القانون. إذن راح يصير في بالأردن تراخيص رسمية للناس اللي بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل للحبة قبة أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها.
1: وبرضو كمان في شغلة بأنه يعني صناع المحتوى اللي راح يحصلوا على ترخيص يا جماعة راح يكون في إلهم زي يعني ترخيص رقمي أو هوية رقمية على تطبيق سند الخاص فيهم بيقدر أنه يعرف من خلال يعني هاي البطاقة التعريفية بأنه صانع محتوى مرخص من قبل هيئة الإعلام ويحق له التصوير وإلى آخره لمساعدتهم بصناعة المحتوى وإلى آخره. برضو كمان راح يكون لهم زي ما حكينا تصريح على تطبيق سند.

هون في حدا بيسألني أبو الجيتاوي بعد هذا الخبر تبع صناع المحتوى، أنت محسوب على مين؟ أبو المية ولا أبو الخمسمية؟ أول إشي أنا والله ما عندي ملايين المتابعين، على يعني كل مجموع متابعيني على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن بوصلوا 600,000 شخص، لكن أنا بالنهاية تابع لمؤسسة إعلامية، يعني أنا أتوقع إعلامي، هلا ماشي إعلامي وصانع محتوى، لكن أنا بستند على يعني مؤسسة إعلامية أنا بعمل فيها وبشتغل فيها يعني، وابن مؤسسات إعلامية صار لي تقريبا أكثر من 15 أو 16 سنة. فالفكرة هسه ما بعرفش، بدك تروح تراجع، بدنا نروح نراجع عشان نشوف يعني. مرحبا أهلا وسهلا، والله أنا بشتغل في إذاعة وبعد برضو بعمل محتوى، على الأغلب نعم يتم الطلب مني بإصدار يعني تصريح عمل، وما عندي مشكلة يعني، أنا يعني طالما القانون بده هيك، وهذا القانون رح يساهم بأنه ينظم المشهد ويعني والتراخيص ما تنعطى لمن هب ودب. هاي الفكرة يعني، هون اليوم السؤال، هل التراخيص هاي رح تنعطى لمن هب ودب، ولا رح تنعطى لإنسان صانع محتوى محترف يستحق أنه تنعطى له هاي الرخصة، أو هاوي لسه ببلش جديد بصناعة المحتوى يستحق أنه تنعطى له هاي الرخصة؟ طيب هاي الرخصة رح تنعطى للي برقصوا على التيك توك وبيعملوا تحديات والقصص هاي كلها؟ وطيب هاي الرخصة رح تنعطى للناس اللي بروجوا لشغلات مش كويسة يعني بالمجتمع وإلى آخره؟ شو شروط إعطاء الرخصة؟ اليوم لما أنا بدي أجي أعطي صانع المحتوى رخصة، في أسس معينة أنا أوافق له عليها أو ما أوافق له عليها؟ يعني هل رح يكون في مثلا دراسة لمثلا حسابات هذا الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل يستحق انه يمارس المحتوى او لا، او كل حدا والله عنده 5-6,000 ولا 10,000 واحد بده يطلع رخصة بيقدر انه يطلع رخصة؟ هون السؤال المهم اللي احنا حابين نسأله، هل هاي التراخيص ستساهم بانه المشهد للأسف الغريب اللي ببعض الاحيان بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي يختفي؟ فأنا ما عندي مشكلة، أول واحد بقول لكم على عيني وراسي، وأنا إذا أستحق أني أخذ هالرخصة ما عندي ولا أي مشكلة، لكن مش عارف هذا الإشي بحاجة لجواب، رح تنعطى لأي حدا ولا رح تنعطى وفق أسس معينة تستحق أنه هذا الإنسان ينحكى عنه صانع محتوى؟

0: التعليق. لو سمحت بعد اذنك كمان قطعه لو سمحت.
1: واحد الرب واحد في ظهر بعض رجاله, كلمتنا واحده سكتنا واحده ودماغنا يا اسطى شغاله.
0: حياتنا لك حبيب القلب ابو رفاعي, يا اهلا ويا مرحبا.

الزكاوي يعني يسعد هالمساء. يعني ان شاء الله راح نبطل نشوف كمية تفاهم مبالغ فيها, هو هيك المفروض. يعني اصلا هذا المفروض يكون قانون تنظيمي, انه اليوم انت بتمنحني ترخيص, ولكن انت المفروض يعني في اشخاص ما ينمنحوا هذا الترخيص. بس ما هو كمان في اشخاص عايشين من وراء السوشيال ميديا ويعتاشوا منها وبوكلوا خبز من وراها, يعني هاي كمان المشكلة. لكن ما بدي أفوت عميق في النقاش, احنا بنتمنى انه ينضف المشهد اكثر شوي ويكون الامور كلياتها 100%. ويعني مش عارف, ما المشكلة كمان الناس ما بتتفقش على هذا. يعني الناس كل حدا بتلاقي عنده كمية محبين كبيرة, وبنفس نفس الوقت تلاقي عنده كمية كارهين او حدا مش طايقه كثير كبيرة. يعني انا نزلت ريل امبارح, بدناش نفوت برضو بهذا الموضوع نتناقش فيه لانه اكيد راح نزعل بعض, قصة نظام الطيبات اللي الله يرحمه الدكتور العوضي حطه واللي تسبب مشاكل صحية لالاف الناس للاسف بمصر. وقصة المهمة, يعني جاني 1700 او 1800 كومنت, فيش غير 40 كومنت منهم واقف معاي, والباقي كله بسب علي كأني حكيت بإشي لا سمح الله ديني حساس, أو حكيت بإشي يعني معتبرين هذا النظام اللي اسمه نظام الطيبات أوكي, يعني معتبرينه أنه هو المنقذ. وفي ناس مقتنعين أنه تم اغتيال هذا الدكتور من قبل شركات الأدوية وسمموه وحطوا له إشي عمل معاه جلطة, مع أنه يعني حسب التقرير الطبي سواء بالمكان اللي مات فيه أو ببلده مصر هو نفس النتيجة, جلطة قلبية. فيعني بغض النظر ناش نفوت بهذا الاشي, يعني من النوادر اوقف التعليقات عندي. وقفت التعليقات عندي قد ما في ناس بتشتمني بتسب علي لاني طالع احكي للناس انه يعني ديروا بالكم. وهذا النظام بقول لك اللي معاه مريض سكري من الدرجة الاولى لازم يوقف ابر الانسولين, وفي شاب بمصر متوفي لانه وقف الانسولين. والاجهزة الامنية والمجلس القومي المصري تدخل, وحماية الاسرة بمصر اخذت طفل من امه لانها منعت عنه ابر الانسولين لانه معاه سكري اطفال, خايفة تقتل ابنها حرفيا. يعني منعت عنه ابر الانسولين وتم تحويلها للقضاء فورا. يعني غير موضوع انه تصريحات انه الجاج هو خنزير الطيور ومهرمن, ولا نفس هاي القصص اللي بتداولوها الناس دائما. لا اليوم انا ما بدي اقعد افوت بقناعات الناس شو بدخلوا على معدتهم, كل حدا حر باللي يعني بتناوله الى اخره. ممكن هذا النظام يزبط لكثير ناس, لكن خطا هذا الطبيب انه هذا النظام تبعه بدله ببروتوكولات طبيه بديهيه. يعني قال لك خد نظام الطيبات ووقف الأنسولين, مش مشكلتي مع نظام الطيبات أنا وشو أنت حاطط فيه, ممكن الناس تستفيد منه تتزبط أمورها كذا إلى آخره أوكي. لكنه هو مش شافي من أمراض مزمنة زي السكري ولا زي الشرايين ولا زي القلب, ولا هي هاي المشكلة بأنه هذا الإنسان قال للناس بدلوا بروتوكولات العلاج الطبية اللي صلنا متعودين عليها سنين وناجحة وفي ناس بتعالجوا أمورهم تمام بنظام غذائي, فوقف الأنسولين وكل هيك عشان يبطل معك سكري من الدرجة الأولى. هون هاي مشكلة الطب أو مشكلة الناس مع هذا الدكتور. لا يكاد يكون النظام جيد وأموره تمام وفي ناس استفادت عليه وتحسنت عليه, لكن ليس لدرجة استبداله ببروتوكول طبي وإيقاف إبر أنسولين والصبح أقضيها أفطر نوتيلا. يعني مش منطق. نطلع مع بعض على فاصل مستمعين الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الأمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

سهلا ومرحبا ويا مساء الخير لكل الحبايب الحلوين اللي بجننوا والفخمين والرائعين الموجودين معانا على الهواء مباشرة واللي مروحين معانا عبر إذاعة عين اف ام. معي أنا وسام الجيتاوي ببرنامجنا روحت يا حي الله.

0: القلب. كنا عم نحكي عن موضوع التصاريح لصناع المحتوى وهل هذا الاشي راح يساهم بتنظيف شوي المشهد اللي عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي. سامر صواف يقول لي ابو الجتاوي صانع المحتوى ليش هو عايش بالاردن كلهم تركيا ودبي ما راح يتغير اشي. يعني شوفهم حتى اللي بصنع محتوى بتركيا او بدبي المفروض يكون في عنده ترخيص, واتوقع طالما صانع المحتوى يحمل الجنسيه الاردنيه بلزم الترخيص لصناعه المحتوى ببلده, طالما هو يحمل جنسيه هاي البلد ومحتواه بيستهدف هاي البلد حتى لو كان مش عايش فيها المفروض انه هيك يكون. انا صراحه ما عندي تفاصيل, وصدقا انا اندعيت على هذا المؤتمر اليوم صباحا, لكن والله ظرف الصحي منعني صحيت جدا مزكم ويعني عيوني نافخه وهيني بدي اعطس. سكر المايك.
1: روح يا حبيبه ده انت حبيبه
0: سبحان سبحان الله على السيره, بس يعني كان اي حدا بسمعني من هيئه الاعلام يعرف ليش ما جيتش اليوم. فصدقا ما عندي تفاصيل, كان نفسي اني اروح بس ما قدرت.

0: هاي الرسالة كمان
1: جدو ما بعرف إذا راح تلحق رسالتي أو لا، وإن شاء الله أنك تلحقها. أنا والله جيل التسعينات، جيل تعب بحياته، فبحب أوجه له رسالة عبر منبرك الطيب وإذاعتك الكريمة.
0: الله يسعدك.
1: أحب أحكي له لا تيأس.
0: نعم.
1: وظلك عافر.
0: آه والله.
1: وافتخر بحالك.
0: نعم.
1: وحفز نفسك ولا تستسلم، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله ما بضيع لنا تعب.
0: يا رب يا رب. طبعا
1: أنا
0: طبعاً.
1: يعني بحاول أحفز نفسي قد ما أقدر
0: دائما من
1: إنه إحنا بمقوماتنا وبحياتنا وبظروفنا اللي مرينا فيها.
0: آه والله.
1: نحاول نعمل شيء من لا شيء.
0: صح.
1: فإذا أنت منجذب إشي، مشتري سيارة، متزوج، فاتح محل صغير،
0: شكرا،
1: عندك مصلحة، عندك وظيفة، افتخر بحالك، لأنه إحنا بزمن صعب كثير غيرنا بتمناها.
0: صح 100%.
1: يعني يا رب يا رب إنك يعني ترضينا
0: يا رب،
1: لأنه والله إنه مرينا بحياة تعبنا. وظروف كثير صعبة.
0: آه والله الكل تعب على
1: قد
0: يعني.
1: كل الاحترام لك
0: والله،
1: والله يوفقك.
0: وحرام كمان الجيل اللي قبلنا، جيل الثمانينات، ترى برضو كمان زينا انظلم يعني. يعني جيل الثمانينات وجيل التسعينات عن جد انظلم زينا. حتى بتقعد مع حدا من شباب جيل الثمانينات نفس الإشي، يعني هو من أتوقع من غاية الثمانين لتسعين، لأن ولدوا خلال هدول العشر سنين، أو خلينا نحكي من الثمانين للثلاث وتسعين أربعة وتسعين، لأن ولدوا خلال هاي الفترة يعني بيعانوا أكيد من نفس الظروف.

والله يشوفوا كمان يعني بشكل عام احنا قديه تعبنا, لكن برضو ما بدنا نظلم الاجيال اللي بعدينا والاصغر منا, لانه بحس انه هم كمان انولدوا بظروف برضو كمان صعبه زي الظروف اللي احنا مرينا فيها, سواء كانت اقتصاديا او بالحرب او شو مكان. برضو كمان الله يكون بعونهم, يعني نفس هم حاليا بيعانوا. على ايامنا نسب البطاله لسه كانت اقل. على ايامنا يا زلمه اذا بتعمل لك يعني بتعمل اي شيء بتحط 50 دينار بجيبتك, ال 50 دينار بتعيشك اسبوع. حاليا ال 50 دينار منيح اذا بتعيشك يوم او يومين. يعني احنا على ايامنا يمكن بديش اقول شفنا عز, لكن يمكن كانت هيك الاشياء ارخص ابسط شويه, يعني لحقنا جزء من البساطه, لحقنا جزء من البركه بالمصاري. زي لما يكون تخيل 5 دنانير الحمراء يا زلمه, لما اشوف العيديه 5 دنانير حمراء اطير من الفرح يا زلمه, اطير من الفرح. والله العظيم كنت انا اشتغل بمحل ساتلايت بالعطله الصيفيه لا يعني اخو نسيبنا, ف وكنت اتخلص عطله صيفيه وكذا. والله كان يعطيني بالاسبوع 15 دينار كيف كقبل شو بالاسبوع 15 دينار كان يعطيني بالاسبوع 10 دنانير, يعني كنت اخذ 40 او او او, أو 50 دينار كان راتبي. تخيل اخذ بالاسبوع 10 دنانير او 15 دينار ايش زي هيك. فيا زلمه بس يعطيني اياهم اخر الشهر هذول 50 دينار, مع انهم كانوا ينصرفوا باربع خمس ست ايام, بس ادلع حالي برجر ومطعم من هون ومش عارف ايش من هون. ادلع حالك يا زلمه, شو 50 دينار يا زلمه, يعني اشي كثير خرافي. فبرضو اجيال هاي الايام اللي عم بتعاني بسوق العمل وعم بتعاني بالتوظيف وعم بتعاني بس تتخرج, اتوقع انه معاناتهم نفس معاناتنا ترى, ما بتفرقش, بس احنا عانينا كثير وهم لساتهم ببدايه حياتهم. فلما يصيروا قدنا حيذكروا حيتذكروا اكيد كثير اشياء ومصاعب هم يمكن مروا فيها. بس احنا بنعطي لحالنا يمكن هيك الجيل المميز هذا, دائما بنحكي عنه احنا جيل التسعينات هو الجيل اللي مميز, والجيل اللي دائما يعني او خلينا نحكي الجيل اللي لحق البساطه باخر ايامها, اخر 5-10 سنين من البساطه قبل السوشيال ميديا قبل الأشياء هاي. والله أنا بتذكر متى بلشت تنجاب سيرة السوشيال ميديا, يعني على أول ما حكينا كنت سنة أولى جامعة مثلا 2007 الفيسبوك دخل الأردن 2007, فأنا عشت طول حياتي لغاية الجامعة سنة أولى سنة ثانية حتى ثالثة رابعة, يعني ما كانت السوشيال ميديا عليها هذا الزخم والضخ اللي الخرافي. كانت هي المواقع الإخبارية أشهر إشي, ناس تفوت على المواقع الإخبارية. بعدين شوي شوي الفيسبوك بلش يصير قوي في الأردن, بعدين الإنستغرام بلش يصير قوي بالأردن, وبعدين وصلنا ل 2026 بهاي الحالة. لكن أنا جد بحمد ربي إني أنا عشت طفولتي حلو بعيدا عن هذا التطور اللي موجود حاليا. طفولتي كانت كنت أطلع بالحارة وأقلب على البسكلية وأنجرح وأتقطب يا زلمة, جسمي فيه بدل القطبة 5 قطاب, وأروح ونقسم جيم قدم, نلعب قدم ونحط الحجار, نلعب بالشارع زي مع الإسفلت قدم, يعني تخيل على الشارع ونحط الحجار ونلعب جحشة ونلعب حجلة ونلعب يعني, ونعمل هذا القصص الكبريت هاي, ونجيب فتيش ونولع ونتهاوش مع بعض, وأنا تهاوشت أنا وفلان ونضرب بعض بحوش الدار يا زلمة. اندعكنا في الحياة, كان قدامنا أرض فاضية كانت في الربيع القمح يطلع فيها, نظلنا نصيد جنادب يا زلمة والله العظيم, ونلعب بهالأرض ونحفر ونسوي, كانت في إلنا علاقة مع الأرض يا زلمة. الإنسان حتى دائما أنا هسه بحكي للناس بقولهم يا أخوان إحنا مشكلتنا ابتعدنا عن العلاقة الطبيعية المفروض تكون ما بين الإنسان وما بين الأرض والطبيعة اللي خلقها رب العالمين لأسباب كثير. العاصمة عمان يمكن 90% من المساحات اللي فيها هي مساحات مبنية حجر, بدك تبعد عشان تطلع على مكان يكون فيه شجر وتشم أكسجين نظيف, وبدك بنزين وبدك مصاريف. عشان هيك إحنا بحس إنه إحنا ناس يعني مزعوجين في المدن, وسكنة المدن مزعجة, بطل في إلنا علاقة مع الطبيعة, عشان هيك كسينا, بطلنا نشوف وقت لحالنا نقعد على الأرض. أنا زمان ما قعدت على الأرض, قعدت لي على صخرة, قعدت لي على تراب, ما في وقت تعمل إشي, ولما بدك تطلع بدك تحط تحسب هالحسبة إذا بدك تروح تقعد عشان تشم هوا. هذا ما تروح ولا أي مطعم ولا تدفع إشي, بس عشان تروح تشم هوا بدك تحسبها حسبتها البنزين إذا ما كان عندك سيارة كهرباء. فيعني هيك الأمور. يلا نطلع لآخر فاصل ونرجع نستكمل معاكم, خليكم معنا.

0: وحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشترك بي ان مع سنابس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا هلا ويا مرحبا وتحياتنا لكل الناس الرايقة اللي موجودة معانا وكل الناس الرايقة والمحترمة والفخمة واللي مروقة معانا بمشوارنا اليوم اللي بنلتقي يعني من خلاله معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام. يا حي الله ويا ميت مرحبا.

0: اسمع هاي رسالة من أخونا صبري. يلا وينها؟ لا ما أتوقع، دقيقة خلينا نتأكد. نسمع يلا.
1: وسام الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: ويسعد مساك وجميعا.
0: هلا والله
1: يا أخوي. زمان كان في الدنيا بركة والله العظيم يا أبو الجيت. إذا بتذكر زمان لما كنا بدنا نطلع رحلة مع الأولاد مع الشباب وإحنا صغار.
0: طيب.
1: كنا نأخذ بصل وبندورة وبطاطا. أوه. ونطلع على أقرب هيك ساحة جبل صغير قريب من بيتنا.
0: صح.
1: ونطلع نشوي ونتهاوش.
0: والله.
1: نتهاوش بالطلعة. بس أحلى شيء بالموضوع إنه الهوش أيام زمان لما كنا نتهاوش إحنا وهالأصحاب يا أخي ما كانت تستمر. كنا نروح مبسوطين.
0: جد.
1: نروح فرحانين يعني.
0: بتروحوا متصالحين يا أخوي.
1: والله بحس إنه البركة يا أبو الجيت انتزعت من هالحياة والله.
0: والله يعني هي.
1: والله يسعد لي مساكوا جميعا يا رب.
0: شوف هي البركة، البركة ما انتزعت بالحياة لكن طريقة عيش الحياة اختلفت. لانه الاشياء صارت سريعه. لما تحس اليوم يومك سريع، اي شيء بدك تسويه متعود انك تسويه بسرعه، حتى اكلك بده يكون معتمد اغلبه على الوجبات السريعه، كل شيء سريع. فبتحس فعلا انه ما في بركه. واكيد الارتفاع الاسعار والاشياء هاي، الرواتب هي من 10-15 سنه، والتضخم في العالم والاسعار كلها عم ترتفع. فطبيعي تحس انه فعلا البركه منتزع، لانه بطل في شيء يكفي، بطلت تقدر انك تعيش حياه بكل شيء انت بتحلمه او تكون بنفسك فيه أو بدك تعمله. هذا يعني طبيعي. الله يجيب لي فيه الخير وتكون الأمور تمام ويرجع يحسسنا بس بهالبركة بهالحياة يا رب. محمد شمس، نسمع شو بعث لنا أبو الشمس. يلا.
2: مساء الخير أخوي أبو الجتير.
0: هلا سيدي.
2: مساء الخير للجميع، معك محمد شمس.
0: هلا والله.
2: بعت لك مسج قبل هذا وما شفته.
0: الله يسعدك. شفت الثاني هلا.
2: طبعا أحلى تحية لأخوي أسام السلوادي أبو أيهم.
0: تحياتنا لك وإلو.
2: وأحلى تحية لأخو حامد السلوادي، وأحلى تحية لأيهم السلوادي.
0: تحياتنا لهم جميعا.
2: وهذول الجماعة ناس كثير كويسين اللي
0: شرواك وانت كويس كمان.
2: نحطه على الجرح بطيب. وأحلى تحية
0: والنعم والنعم من الشباب.
2: أحلى إذاعة بفيك يا أردن.
0: الله يسعد قلبك الثلاث. حبيبي
2: وعلى راسي يا كبير.
0: حبيبي أبو الشمس، الله يسعد لي قلبك. أنت اللي على راسي حبيبي، الله يخليك ويسعد قلبك. نسمع أخونا قتيبة شو بعث لنا. وين الرسالة هيا؟
3: أبو الجيتاو الحبيب، الله يسعدني هالمساء.
0: هلا حبيب قلبي.
3: شوف أبو الجيتاو، أنا كلكم من صناع المحتوى وغير صناع المحتوى.
0: نعم.
3: أنا الكومنت

0: ببعض الأحيان حلو لأنه هم جايين مثلا يضحكوا على الناس أو جايبين مثلا هي العلوم الطبية هاي أنه حاربوا العلوم الطبية بالبداية، لكن بعد ما قتلوا هدول الأشخاص وبعد ما أهدروا دمهم عرفوا بعد 20-30-40-50 سنة أنه بعض الأشخاص من هدول اللي هدر دمهم لهم فضل على البشرية كثير كبير. فدائما الطبيعة البشرية ممكن بتحب تهاجم اللي بيخالفها، وبتحب تهاجم اللي ما يعني بنطبق مع أفكارها، واللي ما بتمشي معه مع أفكارها وبروحه للإهانة الشخصية. يعني أنا مبارح طرحت فكر، أنا وجهة نظري أنا بحكيها بكل صراحة أمام الجميع وهي هي وجهة نظري. هلأ أنت عجبك أو ما عجبك، في ناس وقفت معي وقالت لي بتحكي صح، في ناس قالوا لي باحترام والله يا أبو الجتاوي لا مثلا في 1-2-3-4 أنت غلطان هون كذا، بتعلم منهم، يمكن أكون أنا غلطت بإشي بتعلم منه بالفيديو القادم. أما في يعني أنا مثلا في تعليق واحدة بتقول شكفة خريج إعلام، فشو يعني شكفة خريج إعلام؟ ماشي أنا تخرجت إعلام 2012 وصلي يعني بمارس العمل الإعلامي فوق 16-17 سنة حتى قبل ما أدخل الجامعة. إيش يعني شكفة خريج إعلام؟ مش الإعلامي لما يكون في مشكلة بالمجتمع الناس بتلجأ له، مش الإعلامي بيساعد الناس، مش الإعلامي بنقل صوت الناس، مش الإعلامي في عنده مهنة محترمة شريفة، حتى لو أقول لك كان بده هو مهمته أنه يسلي الناس يسليهم باحترام وبعطيهم معلومة وبتناقش هو وياهم وبيحكي هو وياهم. يعني أنا مش فاهم شو يعني شكفة خريج إعلام، مش فاهم يعني. بعد كل هذا والإعلام بوقف بوجه أكبر المسؤولين وبنقر صوت الناس وبكون يعني، وهي عندنا أكبر مثال في الأردن أستاذ عامر رجوب. بس يعني مش فاهم. أول ما يصير أول ما يصير مع أي حدا مشكلة، ويمكن هي شخصيا بتبعت لهذا الإعلامي أو لأي مؤسسة إعلامية أو للإعلاميين أو للصحافة بشكل عام في عندي مشكلة بدي تحلوا لي إياها، فإحنا أنا صرت شكفة كيف؟ شكفة إعلامي بفهمش بالطب فبده يناقش دكتور الله يرحمه، الله يرحمه الدكتور عنده علم وعنده كذا بس أنا ما طلعتش استندت على والله قراري الشخصي. أنا بتابع أطباء وبشوف دكاترة متميزين في التغذية مثلا حكوا عن سيئاته وبشوف التصريحات الحكومية بمصر وبشوفه كذا، وعلى أساسه أنا ببني رأي. وحكينا إحنا مشكلة مثلا هذا اللي أنا حكيت عنه نظام الطيبات مبارح، إنه في ناس توفوا منه استخدموه بشكل خاطئ لأنه الله يرحمه صاحب النظام هذا طلب من الناس توقف أدويتها بشكل كامل وتبلش عن النظام تبعه. يعني النظام تبعه صار بروتوكول علاجي، بطل نظام عشان والله يحسن من الهضم عندك ولا يحسن من صحتك ولا يحسن من السكر عندك ولا يحسن من الدهون على الكبد، ممكن حسن مع ناس كثير وحسوا حالهم مرتاحوا، بس بزبطش يستبدل بالعلاج، بزبطش يستبدل بإبرة الأنسولين، هذا إيذاء للمجتمع. بزبطش تشوه صورة قطاع كامل بالعالم من الدواجن وإلى آخره، وهو قطاع يعني يخضع لأعلى المقاييس، وبتلاقي شركات ماخد الآيزو وماخد المش عارف إيش وماخد السيرتيفيكيت من أمريكا وماخده وماخده وكل إشي مدروس وكل إشي مراقبة. لا إحنا بدناش ننغمس بنظرية المؤامرة لمرحلة يعني نموت حالنا، بس هي هاي الفكرة. فهو هي هيك صديقي، هي طبيعة البشر خلص أي إشي بخالفهم يتم الهجوم عليك فورا ما بدون أي احترام. ما بعرف ليش، يمكن لأنه ورا شاشة، لو قدامك عينك يعني وجهك بوجهه ما رح يكون أسلوبه بهاي الطريقة.
1: فضل سلبيين كمل. كل شيء سلبي يا زلمة، سواء يعني نعم. أنت عملت محتوى إيجابي أو سلبي بدك توكل كومنت سلبي. يا أخي نفسي أفهم شو النقطة هاي، نفسي أعرف شو إجابتها. هل هو مثلا مريض نفسي؟ هل هو عنده نقص؟ هل هو يعني زم بكل شيء؟ يعني حاول اعمل أي يعني مثلا أنت بتنزل ريلز مثلا نصيحة، شوف نعم. أكم من كومنت سلبي إجاك.
0: صح
1: يا أخي أنا يعني بحس العالم هاي الناس غريبة.
0: لا بعدين شوف النقاش،
1: نفسي أعرف شو اللي جوا مخه
0: يعني النقاش،
1: هاي الإجابة اللي أنا لازم أعرفها
0: بالضبط. أنا بقول لك النقاش المبني أو التعليق اللي بوصلك المبني، مع أنه أنا مثلا في عندي حق أستخدم حقوقي بالجرائم الإلكترونية وأرفع قضايا على كل شخص أسألي، يمكن 400-500 واحد والله يا إخوان بقدم استقالتي من الإذاعة وبقعد أصرف بالمصاري اللي بتجيني. بس إحنا يعني اليوم بنقول مش مشكلة استوعب الناس لأكبر حد، أنت شخصية عامة وإعلامي ولازم يكون عندك هاي الأخلاقيات. أنا ممكن أستحمل الناس لحد كثير كبير، لكن الغلط على العائلة أو على الشرف أو على المبدأ ما بقبله هذا ولا بسامح فيه حتى. لكن باقي الانتقادات مش مشكلة، يعني أنت بتفهمش، أنت مش عارف وين جاي، أنت شو فهمك، لكن تشوف وين سطحية النقاش، أنت على إيش بتستند، هل أنت دكتور أو إلى آخره. هذا سؤال سخيف لأنه أنا مش دكتور، لكن ثلاث أرباع اللي عاملين عندي تعليقات دكاترة وشاكرين بالإشي اللي أنا حاكي، يعني هم أهل العلم وأصحاب العلم بهذا الإشي، ودكاترة خبراء تغذية

0: عرب نشروا اللي أنا نشرته، أردنيين نشروا اللي أنا نشرته، فمعناته المختص بالطب هو كلامي يتوافق مع كلامه، لأني أنا لما طلعت حكيت رأيي بنيته على أساس أنا عارف إيش هو، مش شرط أكون صاحب تخصص، أنا بالنهاية إعلامي يجب أن أعرف شيء عن كل شيء، لما بتطلع أحكي بإشي أكون عارف إنه هذا الإشي اللي بحكيه القطاع الطبي حيكون موافقني عليه. بس أنا بدي أقول لك كمان شغلة، وخلينا نعترف بهاي الشغلة مع كامل الاحترام للجميع، احنا في عنا برضو في عنا مشكلة شخصية مع الأطباء، يعني أغلب الناس بتقعد معاهم يا زلم الدكاترة بيضحكوا عليك، يا زلم الدكاترة بيتاجروا على ظهرك، صارت صورة الطبيب في المجتمع بأنه هو تاجر على دم الناس وبأخذ بونص من شركات الأدوية، وعلى هذا الأساس هو بشخصك بهذا المرض، بس أنه يمكن ما يكون معك هذا الإشي بس عشان يكسب على ظهرك مصاري. تمام، حلو، بوافقك انه في بعض التصرفات بالقطاع الطبي إلها علاقة بهذا الموضوع، نعم وبتصير وفي منهم ناس مخدينها تجارة وكذا وإلى آخره، لكن ليس كل القطاع الطبي، في دكاترة إنسانيين، في دكاترة محترمين، في قطاع دكاترة أصحاب علم، دكاترة خريجين من أفضل جامعات بريطانيا وأمريكا. بس عشان أنا بعرف أنه أنا في مشكلة بين الناس وبين الدكاترة بهاي، يعني أغلب الناس ما أخذ هاي الفكرة، وانه هو عمل مصاري كثير ومعاه مصاري كثير على حساب التجارة عند الناس، والله بتروح عند دكتور القلب كلهم تجار يا زلمة، دكاترة القلب كلهم تجار، هيك بيكون يحكي. ليش طيب كلهم تجار دكاترة القلب يا زلمة؟ بتروح عنده مالكش اشي بيقول لك بدك شبكة عشان يبيعك الشبكة، كيف يعني بدكش اشي؟ كيف في دكتور يا زلمة؟ يا اخي ماشي انت مش واثق بهذا الدكتور، استشير 2-3 غيره مثلا، يعني إلا ما يكون في دكتور بده يضحك عليك، بس في مقابله 10 محترمين وإنسانيين وكويسين. فهي هاي المشكلة، واللي بخليني أنفصم أنا إنه 80% من الناس نفسها أولادها يطلعوا دكاترة، و100% من الناس بس يصير لا سمح الله بولادهم إشي أو فيهم إشي بركضوا على الطوارئ على المستشفى. طيب يعني دكاترة طلعوا مناح ولا كذابين ولا نصابين ولا جزارين؟ هو احنا بدنا نعرف. فعشان هيك اليوم لما تشوف انت هجوم الناس على الاطباء، وهجوم الناس على الاطباء اللي معهم شهادات وعن جد وبيطلعوا بيحكوا بهذا الموضوع، بوعوا الناس ديروا بالكم هذا النظام خطا، هذا النظام فيه هيك، بزبطش تستخدمه كبروتوكول علاجي. المريض السكري الاول له ابره انسولين باخذها بكون اموره تمام، توقف له اياها وتعطي نظام المطيبات ولا نظام الطيبات بزبطش راح يموت. وفي شاب توقف عن استخدام الانسولين زي ما حكيت لكم باول حلقه بمصر وتوفى، الشرطة المصرية تدخلت وألقت القبض على أحد الأمهات لأنها منعت إبرة الأنسولين عن طفلها اللي عمره 2 معاه سكري أطفال، لو صبرت عليه 6-7 أيام كان قتلته وعملت له نظام النظام هذا اللي بنحكى عنه. فيعني نختلف وجهات النظر، لكن اليوم الفكرة أنه يعني اسألوا أهل العلم وأهل الذكر والناس المختصين، في عندنا ناس بنوثق فيهم، بنوثق بأرائهم العلمية، بنوثق بقديهم عندهم علم عن بعطوه للناس. بس هي هاي الفكرة، ومش مدار جدل، هيك خلصت الحلقة اليوم. فالله يعطيكم العافية، ديروا بالكم حالكم. ضياء الربابع شكرا لك حبيبي، يعطيك ألف عافية. أحمد الحواري الله يعطيك ألف عافية، كنت معاكم مستمعين الأعزاء، أنا أسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام، لقائنا معاكم إن شاء الله غدا، خليكم معنا دائما.
1: نازل بعد الدوام روحك
2: عالق بالأزمة، سمعنا نكتة نضحك شوية
1: ونغير جو، روحك على راديو عين، روحك مع جداوي، روحك
3: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق بمحيط محطة براكة للطاقة النووية. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الإمارات ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أنها تعاملت مع 3 طائرات مسيرة أطلقت من الحدود الغربية. وزارة الدفاع الإماراتية تقول إن 1 الطائرات المسيرة أصابت مولداً كهربائياً خارج محطة براكة النووية. وحدة الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من رسائل احتيالية لدفع المخالفات.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 0655-0880.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
5: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
2: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو هين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
8: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصوره باي وقت ومن اي مكان، متوفر على اجهزه الاندرويد والاي او اس. عين اف ام معك بالصوت والصوره.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: عيني على عيني.